0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر، حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة هود.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة هود.
2: من وحي النبوة.
3: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر.
4: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء، توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين.

الفرحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواه.

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

ثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند الثالثة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقبات من ولد إسماعيل. رواه أحمد بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. رواه الطبراني وإسناده جيد. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين تعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له. رواه أبو يعلى واللفظ له والطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي في الدعوات، ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بنحوه. وذكر البزار فيه أن القائل ما رأينا هو أبو بكر رضي الله عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة. ورواه النسائي أيضا من حديث معاذ وزاد فيه: من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: صلوا كما رأيتموني أصلي.
1: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه لذلك. ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثاً أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمساً أو سبعاً أو عشراً كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزوفي نحييكم، ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة. حياكم الله فضيلة الدكتور.
2: الله يحييكم وبارك فيكم ويعطيكم العافية.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: محمد أحمد الأبي الطيب.
1: وكم العمر؟
3: 14 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 27 جزء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.

0: آيات ربه الكبرى.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله يا محمد، قراءة طيبة مباركة، ولكن هناك بعض التنبيهات في مثل قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، انطقها بالضاد وليس بالضاء. أيضا أوصيك بتحقيق الهمزات ومساواة مقادير الغنن والمدود والاهتمام بالقلقلة، حيث قلت نزلة والزاي ليس فيها قلقلة. بارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور بدر. لعلكم أيضا توجهوا سؤالا للطالب بحكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويدي في قوله تعالى: ثم دنا؟
0: ميم مشددة غن بمقدار حركتين.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: أيضا دكتور بدر أحسن الله إليكم، لو وجهتم للطالب سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى قوله تعالى: ذو مرة فاستوى؟ مرة
0: ذو هيئة حسنة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: إذن شكر الله لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب. الشكر يتواصل أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة محمد بن أحمد العبد اللطيف، جزاه الله خيرا. أيضا لكم أنتم مستمعينا الكرام أجمل وأعذب ورق التحايا والدعوات من هنا من مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة طه.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، اليوم 22 من شهر ذي الحجة عام 47 و400 ألف للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح التوفيق والسعادة يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل من الأشراف العام الزميل في حان سبيعي في الإعداد والتقديم أخي وزميل سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا على

0: وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: ويقول الله.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
2: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم مستمعين الكرام للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مما يذكره ويشكره أنا الليل وأطراف النهار.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعين الكرام مع مطلع هذه الحلقة ومع صباح جديد، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين فيه. وحديثنا في هذه الحلقة يتزامن مع نهاية العام الدراسي، ودائما مع نهاية العام الدراسي تحل الاختبارات، وهي أداة لقياس ما تعلمه الطالب من معلومات خلال الفصل الدراسي الثاني. وجميل أيضا ألا نعطيها أكبر من حجمها، وإنما هي مجرد اختبارات ومجرد أسئلة توزع على الطلاب لقياس ما تعلموه خلال الفصل الدراسي الثاني، وأيضا يمنح من خلالها درجات، ويتم أيضا مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لمعرفة من كان جيدا بشكل أكثر ومن كان متوسط التعليم وهكذا. فيعني وضعها بإطارها الصحيح هو الأفضل دون أن تحمل أكثر مما تحتمل.
2: جميل. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام، عنوانه كيف نستعد للامتحانات. وطبعا الأسبوع هذا بدأ يمكن طلاب الجامعات في الاختبارات، والأسبوع القادم إن شاء الله سيبدأ طلاب التعليم العام بمشيئة الله تعالى في هذه الاختبارات. نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم، ولا شك أنها أيام يعني أيام مثل ما قال أبو عبد الله، يعني يحصد فيها ما الطلاب والطالبات يعني ما بذلوه خلال هذه السنة وهذه السنة الدراسية، وتحتاج إلى نوع من الرعاية والعناية. أحيانا لا يكون فيه نوع من الإفراط ولا تفريط، يعني لا يكون فيه إهمال وكذا وكله زي بعض على قولتهم، ولا أيضا يكون فيه نوع من الذي يجعل هذه الامتحانات نوع من البعبع مثل ما يقولون، يعني تصبح أيام مخيفة وأيام كآبة وكذا. لا، يعني يكون فيه نوع من الاهتمام والرعاية والعناية، ويعني التقديم ما يمكن للطلاب والطالبات.
3: وأيضا جميل حقيقة تستخدم ما يسمى بتقنيات المذاكرة الفعالة في الاختبارات، وهي أيضا تفعيل البطاقات، بمعنى أن مثلا في كل صفحة تقرأها في هذا الكتاب تضع بطاقة وتلصقها على هذه الصفحة وتضع فيها أهم ما تعلمته وما درسته في هذه الصفحة، حتى يسهل عليك إذا أردت أن تراجع هذه المعلومات تكون بإذن الله جل وعلا المراجعة سهلة. وسبحان الله، ترى الإنسان هو يكتب ترسخ الفكرة أكثر أو المعلومة في ذهنه، فاستخدام مثل هذه البطاقات جميل. وهذا لا يغني طبعا المنهج، وإنما تكون أداة فعالة لرسوخ المعلومات في ذهن الطالب.
2: لذلك أظن بعض يعني حلقة تحفيظ القرآن أظن في جهة المغرب العربي يعني يكتبون في الألواح، يكتبون القرآن كاملا،
3: الله أكبر،
2: يرسخ ما شاء الله في أذهانهم وفي عقولهم، فيحفظون حفظ متقن ما شاء الله تبارك الله. ومثل ما تفضلت فعلا، المعلومة إذا كتبت رسخت.
3: صحيح. وأيضا أخذ دورات فيما يتعلق بالمذاكرة وكيفية القراءة المركزة، كيفية أيضا تلخيص الأفكار بأسلوب جيد، هذه طبعا ما تؤخذ في هذه الأوقات، إنما يعني تؤخذ قبل الاختبارات بفترة طويلة. وجميل الاطلاع كذلك على النماذج السابقة للاختبارات وحل الأسئلة، هذه بدورها تجعل الطالب يعيش الجو ويدخل فيه، ويسهل عليه بإذن الله حل هذه الأسئلة، ويتجنب كثيرا من المفاجآت، لأن البعض ربما يكون ما شاء الله فاهم ومذاكر لكن طريقة السؤال لم يعتدها، وبالتالي ما يستطيع الجواب بشكل جيد. فالعودة للنماذج السابقة من الامتحانات هذا أمر طيب، يجعله يقرأ السؤال ويفهمه ويحل أيضا الحل لهذا الجواب بطريقة جيدة. ولا يعني ننسى أبو إبراهيم قضية الاهتمام بالصحة العامة، نبتعد عن المشتتات والصوارف. بعض الطلاب يعني عنده ما شاء الله طريقة جميلة أنه قبيل الاختبارات وإذا بدأ يستعد للامتحانات يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول أن يخرج منها بشكل جيد ويبقى فقط على الاتصال والرسائل النصية حتى يتواصل مع الناس، أو يعني الواتساب إذا أراد مثل أحد أن يرسل له مثل نموذج اختبار سابق، أو أيضا طريقة لحل الاختبارات أو معلومات تفيد في هذه المادة، فهذا أمر طيب. أيضا الحرص على النوم المبكر، ترك المنبهات وترك كذلك المأكولات الدسمة والثقيلة، هذه كلها إن شاء الله أمور تجعل الطالب يعني يشعر بنوع من التركيز أثناء الاختبارات. وأيضا جميل أن يكون في غرفة هادئة وأيضا تهوية فيها عالية ومضاءة بطريقة جيدة، ويبتعد عن المذاكرة بنظام المجموعات، لأن هذه مشتتة. وش رأيكم مثلا نشرب لنا فنجان قهوة ونرتاح قليلا، وش رأيكم مثلا نسولف قليلا نرتاح، فتجد كلها راحة وسواليف راحة وسواليف. فالأفضل قدر الإمكان يكون الإنسان لوحده، إلا أن كان اللي معه جاد جدا ويعينه على المذاكرة.
2: يمكن في شيء جديد الآن طلع أبو عبد الله، أنا ولا أدري عن مدى فعاليته، ولكن أنا أقول عن الحذر الإنسان لا يصير يعني سعيد من وعظة بغيره مثل ما يقولون. الآن صاروا يعتمد بعضهم في مذاكرته، وحتى في أحيانا يعني تحديد نوع الأسئلة أو طريقة طرح الأسئلة على الذكاء الاصطناعي. في أحيانا ما أدري كيف يدخلون المنهج ويقول شو تتوقع مثلا الأشياء المهمة أو كيف ممكن تطرح الأسئلة في هذا. في طبعا الذكاء الاصطناعي يعطيك ما شاء الله، يغرف لك
3: بس انه يغرف لك من الغث والسمين ما تدري.
2: نعم صحيح. فانا اقول يعني ما ودك الواحد انه ما يعني يعتمد عليه كثير لين يشوفه عاد بعدين،
3: لانه حاطب ليل.
2: صحيح. خم ما ولا. طيب ابو وليد يقول لو تستعرضوا لنا الهيكل عشان
3: احسب احد المستمعين. وهو مستمع.
2: طيب عندنا طال عمرك هدايات آية مع زميل أحمد الشدي، وفي أيضا خماسيات كذلك مع زميل أحمد الشدي في قاعة الامتحان. هذه بتكون إن شاء الله 7-5 7-10،
3: وإن شاء الله قبل 7:05 الزاوية الأسبوعية كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري، وإن شاء الله في تمام 7 صباحا الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي.
2: أما ضيف الحلقة فسيكون معنا إن شاء الله تعالى.
3: صحة
2: الله يعافيك. الساعة 7:30 إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله ابن علي آل كاسي، وهو أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة الملك خالد. سنتحدث معه إن شاء الله عن كيفية البدء في الاستعداد للامتحانات، كيف يهيئ بيئة محفزة للتركيز والمذاكرة، وش الفرق بين القلق المحفز والمعطل، وش الأخطاء كذلك الشائعة التي يرتكبها الطلاب في فترة الاختبارات والامتحانات. كل هذه المحاور إن شاء الله نطرحها على ضيفنا الساعة 7:30 إن شاء الله.
3: وقبل 8:10 إن شاء الله سيكون معنا تغطية حول جمعية احفظ بمنطقة مكة المكرمة، سيكون معنا إن شاء الله الدكتور صهيب بن صالح معمار رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية المباركة.
2: ثم الحكم كالمعتاد إن شاء الله موجز الأنباء، ثم كذلك تغطية أخرى الساعة 8:05 إن شاء الله تعالى، والتغطية ستكون عن ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية من برامج توعوية وإرشادية وأيضا وشرعية بعدة لغات، وسيكون معنا إن شاء الله الشيخ محسن الحارثي وهو الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية. إن شاء الله نتعرف على أبرز البرامج التوعوية الإسلامية وكيف تسهم هذه البرامج في توعية المعتمرين ودور الدعاة والمترجمين، وكيف توظف الوزارة أيضا التقنيات الحديثة. كل هذه المحاور إن شاء الله نطرحها على الشيخ محسن الساعة 8:05،
3: وإن شاء الله يتخلل هذه الفقرات تلاوات محبرة بأصوات الندية. فحياكم الله مستمعينا الكرام جميعا، حيا الله مشاركاتكم، من كان له تجربة أيضا في طريقة المذاكرة والاختبارات ويراها نافعة يشاركنا ويشارك إخوانه بها، فمرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدايات آيات.
4: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: لما نزلت هذه الآية قال الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وفي حائطه 600 نخلة. ثم جاء إلى الحائط فقال: يا أم الدحداح. فقالت: لبيك. فقال: أخرجي، فقد أقرضته ربي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي على هذه الزاوية. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول كيف نستعد للامتحانات، فالله يحييكم مستمعينا الكرام، وحيا الله مشاركاتكم سواء على هاتف البرنامج 011-405-2999 أو رسائلكم على الواتساب من خلال هاتف البرنامج، وكذلك حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس. فالله يحييكم جميعا. وبالفعل يعني الاستعداد للامتحانات يجب أن يكون بطريقة جيدة وبطريقة كذلك ممنهجة، وأيضا يتم التواصل مع أهل الخبرة في ذلك حتى يكون الاستعداد بشكل جيد وجميل. كذلك إن كان هناك أسبوع يسبق الامتحانات أن يخصص الطالب يعني جزء من هذه الأيام في تقسيم هذه الأيام في الاستعداد للمواد. إذا كانت من المواد الصعبة يخصص لها وقت أطول، وإذا كانت مواد سهلة يخصص لها وقت أكثر، وهكذا ويكون الاستعداد بشكل جيد، خصوصا بعد العودة للمدرسة وأخذ قسط من الراحة مع فترة العصر يبدأ الاستعداد حتى المساء، وهذه أيضا من الأمور الطيبة والجيدة. وأن يحتاج أيضا إلى بعض التوضيحات، بإمكانه إذا ذهب إلى المدرسة في الصباح أن يتواصل مع المعلم ويسأل عن المسألة الفلانية حتى تصل إن شاء الله بشكل جيد وسهل لذهن هذا الطالب. معنا أبو إبراهيم من الخبر، حياك الله يا أبو إبراهيم.
4: الله يحييك ويسلمك أبو عبد الله وأخوي أبو إبراهيم بسبيت. صبح عليكم ونقول لكم الله يوفق وش الطلاب اليوم والطالبات.
3: اللهم آمين.
4: والله يعيننا وياهم ان شاء الله، لان انا اشوف يا اخوي عبد الرزاق المعاناه مو على الطالب نفسه، المعاناه على اهاليهم.
3: اي نعم صحيح.
4: اي والله يعني المعاناه الاهل اكثر من الطالب نفسه. الطالب هو عارف مستقبله وعارف وين طريقه، لكن الاهل اللي يعانون يعني الوالدين واللي يتابعونهم يعني. فانا انصح ان الوالدين يهدون الامور ويتوكلون على الله ويدعون لهم، هذا اللي
3: يقدر
4: عليه.
3: صحيح صحيح، الله يجزاه خير والله يجزاه والدينا الجنة. بالفعل يعني حرصهم كبير وكثير على الأبناء من أجل أن يتفوقوا ويصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع. معنا بلقيس من الرياض، حياك الله يا بلقيس.
5: أهلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا بلقيس.
5: أولا نبدأ بالاستعداد للاختبارات النهائية.
3: إيه،
5: أول شيء لازم المذاكرة قبل موعد الاختبار جيدة، نذاكر زين.
3: يا سلام، ممتاز. قبل موعد الاختبار بوقت طويل يتم المذاكرة، أنت بيصف يا بلقيس ما شاء الله.
5: وأيضا لزيادة الفهم وزيادة الحفظ نكتبها اللي حفظناه يعني اللخصة في ورقة.
3: جميل، أنت بيصف يا بلقيس؟
5: خامس.
3: ما شاء الله، الله يوفق. بديت اختبارات؟
5: لا، القادم
3: الأسبوع القادم. الله يوفقك يا بلقيس وإن شاء الله تأخذين الدرجات العليا. شكرا جزيلا لها، ما شاء الله تبارك الله. يعني فكرتها أبو إبراهيم تقول أنها تستعد للاختبارات من وقت مبكر، وكذلك تستخدم البطاقات اللي أشرنا لها، كل صفحة أقرأها ألخص ما فهمت في هذه البطاقة. وكما قلنا نؤكد أن هذه البطاقات لا تغني عن المنهج والعودة كذلك لما فيه من معلومات.
6: جميل ما شاء الله تبارك الله، يوفق بلقيس ويوفق جميع الطلاب والطالبات. معنا محمد.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أسعد الله صباح.
6: صباح النور السر يا مرحبا مسهلا.
7: نعم، يعني نوصي بها الأبناء الطلاب في هذه الأيام وأداء حق الله عز وجل من الحفظ على الصلاة والاستعداد الجيد بعد ذلك بمذاكرة الدروس الأول ومراعاة عدم السهر. كثير من الطلاب يعني يرهق نفسه ليلة الاختبار، ف فهذا يؤثر على أدائه في الصباح ليلة يوم الاختبار.
6: صحيح.
7: التركيز على التغذية الجيدة وعدم السهر وعدم القلق والخوف، هذه واجب يعني أولياء الأمور والأمهات والمعلمين، أن يعودوا الأبناء على طمأنينة قبل أداء الاختبار. يعني هذه من بعض الوصايا للطلاب.
6: الله يسعدك يا محمد، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ووصايا جميلة ومعدة بشكل جميل. شكرا لك أخوي محمد.
3: معنا سارة من نجران، تفضل يا سارة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أختي.
2: أنا كطالبة ثالث ثانوي أعيش جميع شعور الاختبارات وأعرف كيف يحس الطلاب فيه. فالنصيحة الأهم واللي أبغى أوجهها للأهالي إنه لازم يحتوون الطالب ويعرفون إنه يمر في ضغط نفسي، سواء كان مستوى متوسط أو عالي. الأفضل أنه يسوي له تحفيز محفزات زي ما ذكروا في بداية البرنامج، وأهم شيء الاطلاع على الهامش حق الدروس قبل الدرس نفسه، وبعدين المذاكرة السريعة بصوت عالي، وأخيراً الحفظ، هذه تثبت المعلومة 100%. أتمنى توفيق لكل الطلاب.
3: لكن أختي سارة، أنت قلتي أن على الوالدين أنهم يعني يهيئون أجواء جيدة، وأنت طالب يعني وش الأجواء الجيدة اللي ترى أنها مناسبة لتهيئة الطالب للامتحانات؟
2: أولا أني أخذ غرفة فاضية يكون ما عندي إزعاج ولا حولي أحد.
3: جميل.
2: أهلي يقدمون لي مثلا وجبات خفيفة وقت المذاكرة، أو أنهم يطلعون برا البيت يقول لي الوضع اللي أذاكر كاملة، ما يضغطون علي، ما يوتروني، بكرة أخبار لازم أذاكرين. بالعكس الجانب النفسي أهم من المذاكرة.
3: وتقليل الزيارات، يعني بعض الضيوف يأتي بأطفاله ويكون هناك صخب وإزعاج وجلبة داخل منزل ما يشتت حقيقة من الطالب. شكرا جزيلا لك أختي سارة من أجران، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ولجميع الطلاب والطالبات.
6: اللهم آمين. شكرا للأخت سارة. من جازان معنا يحيى، السلام عليكم يحيى.
8: نعم نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك.
8: أسعد الله صباحكم بالخيرات.
6: اللهم آمين، وصباحك يا رب، الله يحييك يا شيخ، بارك فيك.
8: طبعا الأسبوع القادم أسبوع اختبارات، أسأل الله عز وجل التوفيق لأبنائنا وبناتنا.
6: اللهم آمين آمين.
8: عندي مشاركة بسيطة، وهي أن بعض الطلاب يلجؤون إلى بعض المنبهات أو استخدام بعض المسهرات، وبعضهم يلجأ إلى استخدام عقاقير أو حبوب من التي تدعي أنها منبهات وتعينها للمذاكرة، وهذه سبب لهلاك المجتمع وهلاك الأفراد. فلذلك نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يبتعدوا عن رفقاء السوء خاصة هذه الأيام.
6: صحيح.
8: وأن لا يلجأوا إلى مثل هذه الأمور، ويعتمدوا على الله عز وجل ويتوكلوا عليه، فهو نعم المولى ونعم النصير.
6: الحمد لله. الله يجزاك خير يا حياة وبارك الله فيك. ومثل ما تفضلت، يمكن بعض الطلاب يعني اعمد لي مثل هذه الأمور المحرمة والممنوعة، ثم يعني من أجل عشان يتوقع أنه راح تنقذ في هذه الأيام وهي راح تفسد حياته كلها، نسأل الله العافية والسلامة. شكرا لك أخي يحيى من جزر.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
9: خماسيات، ورقة الامتحان.
0: قاعة الامتحان هي ساعة الصفر التي تنهي مشوار المذاكرة الطويل، وفيها يجلس الإنسان ليثبت تمكنه من مادة الاختبار، وليتم ذلك على أفضل شكل لا بد من الوصول المبكر للقاعة بجاهزية تامة، لأن ذلك يخفف الشعور بالتوتر والقلق، كما أن وصولك مبكرا يمنحك الوقت للتعامل مع الحوادث الطارئة كتبديل القاعات أو تعطل وسائل النقل، ويعطيك أفضلية اختيار مكان بعيد عن المشتتات كباب القاعة مثلا. متوكلا على الله، استفتح الامتحان بقراءة الأسئلة كلها وتوزيع الوقت عليها حسب ما يحتاجه كل سؤال. ابدأ بحل الأسئلة التي تعرف إجابتها، ثم انتقل إلى الأسئلة التي تحتاج وقتا للتفكير واستحضار الجواب، وتجاوز الأسئلة الصعبة وعد إليها لاحقا كي لا تشتتك وتدخل القلق إلى نفسك، فيضيع منك وقت حل الأسئلة السهلة التي تعرف إجابتها. إذا انتهيت مبكرا فلا بأس من أخذ استراحة قصيرة ونفس عميق هادئ لتصفية الذهن، ثم مراجعة إجاباتك بدقة قبل تسليم ورقة الامتحان، والخروج بهدوء وتجنب الحديث بجوار القاعة لئلا تشتت باقي الطلاب وتزعجهم.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
6: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات، وكان الحديث فيها عن قاعة الامتحان أو في قاعة الامتحان، فنسأل الله أن يوفق الطلاب والطالبات بفضله وكرمه.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة، كيف نستعد للامتحانات من كان لديه تجربة جميلة فيما يتعلق بالاستعداد للاختبارات. والله جميل أنه يشاركنا بها، يعني خصوصا أنا وإبراهيم يمكن آخر اختبار حضرناه قبل 26 سنة فيعني يمكن تغيرت الأمور وتغيرت طرق الأسئلة، فيعني اللي عنده تجربة في ذلك فالله يعطيه العافية ويجزاه خير يزودنا بها.
6: جميل. من المشاركات هذه مشاركة طال عمرك يقول يجب على الطلاب ألا يراكم على نفسه ليلة الاختبار، لأن العقل لا يتحمل أن يضع خطة للمذاكرة. احنا دحين عند مشكلة وصلنا للامتحانات خلاص، نبي شيء دحين يساعدهم في الاستفادة، سواء اللي كان قد يعني استغل وقت الفراغ اللي مثلا في الإجازة اللي راحت وكذا، أو اللي أهمل يعني.
3: صحيح. أبو مالك باخت الجدعان يقول المراجعة بصوت عالي مع تكرارها بالكتابة إذا لزم الأمر كصعوبة أو تشابه، ثم إذا ترددت في إجابة ففي الغالب أول إجابة تجي من عقلك هي الصحيحة لأن العقل لا يكذب. شكرا جزيلا أخينا باخت الجدعاني على هذه المشاركة، لكن الإنسان يعني بالفعل يعني أول إجابة يثبتها، لكن إن رأى خيرا منها فيكتبها.
6: والله هذه مشكلة، احنا موضوع المراجعة احيانا بعض الناس تلقى مثلا اذا خلص الاختبارات بدا يراجعها يشوف يعني هو صح، ثم تجد انه يشكل عليه بعض الاشياء يمكن حلها صح ثم يبدا يعدل فيها.
3: وهي صحيحة،
6: وهي صحيحة،
3: هي صحيحة. لا نقصد اذا كم مرة متأكد انك تب معلومة وبعدين تبين له متأكد 100% الافضل انه يعدلها.
6: عائشة من المدينة تقول الاستعداد للامتحانات يحتاج منك اخذ القسط الكافي من الراحة، وكذلك مراقبة نظامك الغذائي ومارسة الرياضة لها دور كبير في تحسين عمل ونمو دماغك، يسهل عليك الحفظ ويزيد التركيز. شكرا يا عائشة.
3: والله أنا أقول يمكن من بين أيضا تاهية الأجواء، وهذه كان في زمننا مدى يعني فعالها أو لا، اللي هو قضية ترى مثلا في نهاية الاختبارات سنذهب للديرة وسنلتقي أيضا بأبناء أخوالكم وأبناء أعمامكم وقرابتكم، ستلعبون معهم يمكن صغارا، كانت أيضا محفزة بشكل كبير جدا للاختبارات، وأيضا كنا نجتهد لأنك تتراءى لك هالمناظر المبهجة والمفرحة فتعطيك حافز كبير جدا للمذاكرة.
6: يعني هم قصدك الحافز بشكل عام يعني
3: أي الحافز حسب حسب المرحلة. أنا الحين ما أدري هل هم يفرحون الأبناء الصغار إذا راحوا لديرها أو لا، الله أعلم.
6: يلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
10: كما أنزل.
11: الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن وجعلنا نتلوه ليلا ونهارا، بعد أن تضبط وتتعلم وتتقن كيف تصل إلى درجة المهارة بالقرآن. أيها الأحبة، هنا تبدأ مرحلة التميز. أولا الاستماع للمتقنين، استمع لقراءة القراء المتقنين وهم كثر والحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، والتغني بالقرآن يؤخذ بالدربة والتعلم والاستماع الجيد. ثانيا الوقوف والابتداء، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ثالثا التعليم، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا علمت ترسخ علمك وارتقيت. وأخيرا تذكر هذا الوعد العظيم، قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالميزان ضبط الحروف مع حضور القلب، وهنا تبلغ الغاية أن تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل.
10: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
1: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.
12: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
6: أهلا بكم أيها الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحرب وفاد. السلام عليكم ورحمة الله.
13: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا أرحب بك أستاذ فيس وعبد الرزاق المستمعين فريق البرنامج.
3: الله يصبحك بالخير السرور. الخبر الأخير محرج أبو فهد اليوم.
13: والله عاد شو نسوي، خلنا نصل، لا تحرق الخبر.
3: خلاص يا أبشر، خلي نشوق المستمع الكريم.
6: بسم الله. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الخميس المقبل.
3: المملكة تعزز خططها وتبحث الحلول المثلى لموسم حج 1448.
6: 16 دراسة جديدة لتعزيز جاهزية موسم الحج القادم.
3: بخور بعبق السكينة، عناية متواصلة بتبخير المسجد النبوي وتعطيره.
6: الجوازات كاونتر متنقل وتراجم ذكية ل138 لغة لتسهيل مغادرة الحجاج.
3: المملكة تدعم قطاع غزة بتوزيع 25,000 وجبة غذائية ساخنة.
6: كبار خطاطي المملكة والعالم في ضيافة عرش الحرف.
3: الثلاثاء آخر موعد للتحصيلي وقبول، تستعد لتحديث فرص القبول الجامعي.
6: أكثر من 560,000 طن سنويا تجعل فاكهة الجوف ركيزة للأمن الغذائي والسياحة الريفية.
3: نسيان الوجوه أخطر من الأسماء.
6: جاء الخبر. الخبر يقول انتبه، كرشة الأب تهدد صحة الأبناء.
3: طيب نبدأ الخبر الأول أبو فهد على بركة الله.
13: خبرنا الأول، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، تستضيف المملكة العربية السعودية يومي 10 و11، وهذه طبعا يمكن معلش خبر طبعا يوم اللي هي أعمال الدورة 39 للاتحاد البرلماني العربي عبر اتصال مرئي بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية ومثل عدد من المنظمات العربية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتوحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الاستقرار والتنمية والتكامل بين الدول العربية. وما شاء الله المملكة دائما هالمؤتمرات وهالندوات تقام بشكل مستمر.
3: نعم، أيضا المملكة ما شاء الله وتعزيزها لخططها وبحثها الحلول المثلى لموسم الحج القادم.
13: تواصل المملكة العربية السعودية استعداداتها المبكرة لموسم حج 1448 وفور انتهاء موسم حج 1447 ضمن نهج راسخ في خدمة ضيوف الرحمن وتطوير منظومة الحج، وشاهد الموسم الأخير إشادة واسعة من الحجاج بالتسهيلات والخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية والتقنية التي وفرتها الدولة، وتنسجم خطط الحج المقبلة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير المشاعر المقدسة وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يضمن أداء المناسك بأعلى مستويات الأمن والسلامة واليسر، ويعزز مكانة المملكة العالمية في أداء أكبر تجمع بشري سنوي.
6: اللي بعده 16 دراسة جديدة لتعزيز جاهزية الحج الموسم القادم إن شاء الله.
13: نعم هذا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة القرى، نجده يواصل دعم منظومة الحج والعمرة عبر حلول علمية وتطبيقات للتحديات الميدانية، ونفذ تقريبا 16 دراسة نوعية بمشاركة 20 باحث استعدادا لموسم الحج القادم، تشمل مجالات بيئية وصحية وهندسية وإدارية و إنسانية ومعلوماتية، ومن أبرز الدراسات الجديدة الحد من انتشار العدوى أثناء الحلاقة وتحسين سلامة لحوم الأضاحي ورصد المخاطر البيئية وتحليل توزيع مراكز الطوارئ ورسم خريطة رقمية لتسربات المياه في ميناء.
3: بخور يعبق بالسكينة، عناية متواصلة بتبخير مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
13: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ أعمال التبخير والتعطير اليومية في أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته ومصلياته ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدم للمصلين والزوار، بما يسهم في تهيئة أجواء إيمانية مفعمة بالراحة والسكينة داخل المسجد النبوي.
6: أيضا طال عمرك له كوينتر متنقل وتراجم ذكية 138 لغة في الجوازات.
13: نعم، هذا خبر ما تحدث عنه أو تحدث عنه المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات الرائد ناصر عتيبي، أن الجوازات تواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لمغادرة الحجاج عبر جميع المنافذ الدولية اللي هي الجوية والبرية والبحرية، وأوضح أنه تم تعزيز أعمال الجوازات بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة في مختلف المنافذ الدولية، وفي خطط تشغيلية تسهم في تسهيل إنهاء إجراءات المغادرة وتحقيق انسيابية الحركة وتقليص زمن الانتظار بأعلى معايير الدقة والكفاءة والأمان.
3: ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك في هذه الجهود. أيضا ما شاء الله كبار خططي المملكة والعالم في ضيافة عرش الحرف.
13: نعم، كلمة عرش الحرف يعني سبحان الله العظيم، لما تقول والله جهة مثلا مهتمة بهالجانب هذا يعطيك يعني زخم، ويعطيك يعني مثل ما نقول عن هالمعرض اللي هو الذي سيقام بإذن الله أو ما تستعد به الباحة لإطلاق النسخة الثانية من معرض ألوان الباحة في حالة استثنائية تحت مسمى عرش الحرف، ملتقى كبار الخطاطين من المملكة والعالم، وذلك مطلع شهر أغسطس في دار عوضة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، في خطوة تعكس حرص سموه الدائم على رعاية الفنون ويعني وإطراء المشهد الثقافي. يركز عرش الحرف في نسخته الثانية على الاحتفاء بجماليات الخط العربي جامع النخبة من أبرز الخطاطين من المملكة والعالم ليقدموا تجربة فنية جميلة بإذن الله، ولمتأكد أن كثير مهتمين في جانب الخط.
6: أيضا أبو فهد، ذكرت الثلاثاء آخر موعد للتحصيلي وقبول، تستعد لتحديث فرص القبول الجامعي.
13: نعم، وش نسأل الله سبحانه التوفيق لأبنائنا وبناتنا سواء في الاختبارات أو إن شاء الله في القبول في الجامعات، وهنا تترقب الأوساط التعليمية يوم الثلاثاء المقبل 9 يونيو الجاري انقضاء المهلة المحددة لأداء الاختبار التحصيلي للخريجين اللي هي خريجي المرحلة الثانوية ضمن الجدول الزمني للمنصة الوطنية للقبول الموحد قبول التابع لوزارة التعليم تمهيدا لاستكمال مراحل القبول الجامعي. من أول شفت سبحان الله العظيم يختلف النظام، وأول تخلص وبعدين تروح تودي شهادة تروح للجامعات، اليوم ضغطة زر وبالعكس تصير معلوماتك مجهزة الآن، بس أنت ما قدامك لأنك تضغط الخيارات جاهزة وكل شيء، تضغط اللي هو الإرسال أو تنفذ يعني القبول. وبإذن الله إن شاء الله كل طالب وكل مطالبة ومهتم بجهة التخصص، كل ما تكون درجاتك عالية وتحصيلك عالي بتأخذ أفضل التخصص.
3: يا سلام.
6: اللي بعد، أكثر من 650 أو 560 ألف طن سنويا تجعل فاكهة الجوف ركيزة للأمن الغذائي.
13: شوف احنا معروفين تعد منطقة الجوف بالمملكة يعني ولله الحمد، وهي يعني من أبرز مناطق المملكة بإنتاج الفاكهة، في وتضم أكثر من 10 ملايين شجرة من مختلف الأصناف، تحتوي المنطقة على نحو 1.5 مليون تقريبا شجرة فاكهة ولوزيات، إضافة إلى 900 ألف نخلة، تنتج مزارع الجوف سنويا أكثر من 560 ألف طن من الفاكهة، وهذا يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الزراعي.
3: طيب أيضا نسيان الوجوه أخطر من الأسماء؟
13: والله هذا حسب ما يعني حذر خبراء في الصحة العصبية من الخلط بين نسيان أسماء الأشخاص ونسيان وجوههم، أكدوا أن كل حالة مرتبطة بوظائف دماغية مختلفة وقد تحمل دلالات صحية متباينة أوضحت مختصة في هذا الجانب أن تذكر الأسماء يعتمد على الذاكرة اللغوية واسترجاع المعلومات، بينما يعتمد التعرف إلى الوجوه على شبكة بصرية متخصصة مسؤولة عن تمييز الأشخاص المألوفين. وأشارت إلى أن نسيان الأسماء يعد أمرا شائعا وطبيعيا لدى كثير من الأشخاص، خاصة في حالات التوتر أو الإرهاق أو أثناء اللقاءات الاجتماعية المزدحمة، حيث قد يتعرف الفرد إلى الشخص الذي أمامه لكنه يعجز مؤقتا عن تذكر اسمه. في المقابل قد يكون فقدان القدرة على التعرف إلى الوجوه أكثر إثارة للقلق، قد يرتبط أحيانا باضطرابات عصبية مثل عمى الوجوه، وقد يظهر كأحد المؤشرات المبكرة لبعض أمراض الخرف والزهايمر. إحنا كإعلاميين حقيقي، وخاصة اللي يطلع على الشاشة أو في الإذاعة وغيرها من الوسائل، أحيانا يقابلك شخص مثلا في مناسبة وتقابله بعد سنة بعد ست شهور
6: ناسي.
13: هو يعتقد أنك خلاص عرفت
6: صحيح.
13: أو حفظت اسمه، تسلم عليك بحرارة، أنت تذكر هالوجه ذا قد مر علي بس منه ما أنت عارف. هذه حالة تمر علينا كثير صراحة.
6: طيب فهد الخبر أنا حسن
13: ألا سبيت إذا ما خلاص لا شفتك على طول.
6: حافظ وجهي والله من زمان ما شفتك.
13: لا حافظ دائما أشوف في السناب.
6: طيب أبو فهد أحس أنه تصعيد في موضوع الكرشة، يعني لهالدرجة تهدد صحة العيال.
13: هو يقول كرشة الأب أو كرش الأب يعني يهدد صحة الأبناء. خلنا نشوف الدراسة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن صحة الأب قبل الإنجاب وخلال قد تلعب دورا مهما في زيادة أو خفض خطر الإصابة إصابة الأطفال بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، ما يسلط الضوء على دور الآباء في تشكيل صحة الأجيال القادمة. أوضحت الدراسة أن عوامل مثل السمنة والنظام الغذائي ومستوى النشاط البدني والصحة النفسية لدى الأب لا تؤثر عليه وحده، بل قد تنعكس على صحة أطفاله عبر يعني مسارات بيولوجية وسلوكية وبيئية متعددة. أشار الباحثون إلى أن السمنة قد تؤثر، وهي الكرش طبعا، وخاصة لما يكون إنسان لكرش قد تكون السمنة ما يبكرش لكن تؤثر في يعني أشياء كثيرة لا سمح الله، يعني خاصة في ما يتعلق في هذا الجانب. وأكدت الدراسة أن هذا أن هذه التأثيرات ليست دائمة يعني دائما بالضرورة، لكن إذ يمكن تحسين نمط الحياة، خفض الوزن يسهم في تحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بالإنجاب. وأخيرا لفتت إلى أن الآباء يؤثرون بشكل مباشر في العادات اليومية للأطفال من خلال أنماط الغذاء، النشاط البدني داخل الأسرة، ما يجعل مشاركتهم في جهود الوقاية من السمنة عامل أساسي إلى جانب دور الأمهات. أحيانا أنت تشوف شخص بديل مثلا، إلا وتشوف ثلاثة من عياله بدنا أو بناته أو الأسرة، هذا واضح ترى يعني. فقد يكون مثل ما ذكرت الدراسة أنه قد يكون بسبب العادة الغذائية، يكون شرهين في الأكل، أو تكون يعني حاجة يعني مثل ما يقولون وش نسميها هذه اللي هي
6: وراثة
13: يعني وراثة السمنة. وأنا معروف يقول الله عائلة فلانية عندهم وراثة في السمنة، فطبيعي أنها أكيد أن الآباء يشكلون أبنائهم من الجانب الصحي، وحتى بجانب العادات والسلوك يتأثرون الأبناء.
3: أبو فهد، هذا أيضا المستمع أبو سامة يقول الكرشة للدواب والإنسان تسمى معدة، فما أدري عاد عن صحة المعلومة.
13: والله نعرف المعدة داخلية، لكن إذا انتهينا إذا بالشكل الخارجي تسمى كرش، تتحول إلى ما أدري عاد، لكن ربما تأكيد الكلمات كثيرة
3: صحيح.
13: لكن هو الهدف من العنوان وش هو؟ جذب المستمع ان فعلا نحرص
3: صحيح.
13: على يعني وزننا ونحرص على صحتنا ونتقيد بالنظام الغذائي الصحي الجيد حتى نحافظ على صحتنا.
3: اذا
13: بعض الكروش والله بعض الناس الكرش عنده وش حلوه
3: صحيح
6: شخصيه
3: نعم، لكن ابو ابراهيم لعل ان شاء الله كان يبي يعزمك الحين، ما هو بعزمك بعد هالخبر
13: الا اني خاف ان يطلع لي كرش. هذا
6: هو خوف على عيالك كلها.
3: الله يحفظك ابو فهد، شكرا جزيلا لك على الجوله الصحفيه.
13: شكرا لك، نلتقيكم في الغد.
3: يا مالا مع
13: السلامه.
1: اللهم بك اصبحنا،
9: بك اصبحنا،
14: بك اصبحنا
9: هدى للناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
15: ولقد

مؤمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: وطريقة الاستعداد للاختبارات والامتحانات أمر مهم جدا. يمكن أيضا تحدثت إحدى الأخوات أظنها سارة من نجران حينما قالت يعني أنه على الوالدين أيضا مسؤولية فيما يتعلق بتخفيف رهبة الاختبارات على الأبناء وتهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل المنازل. وكما قلنا وأكدنا كثيرا يعني مثلا في بعض الآباء ما شاء الله تبارك الله معتادا يعزم ضيوف بين الفينة والأخرى، نقول جزاك الله خير هالفترة، حاول أنك يعني تخفف الأمر أو تجعله في الاستراحة وتخلي أحد المطاعم يحضر الطعام هناك، لأنه حتى ولو يعني لو كانت ربة المنزل غير ليست طالبة لكن ترى يكون في إشغال المنزل بشكل عام، حتى اللي يذاكرون يكون في تشتيت نوعا ما لانتباههم، وأيضا لمعتاد أن يقوم بزيارات لقاربه يخففها أيضا في هذه الفترة وهكذا، أو يتصل ويتأكد من عدم وجود ظروف لديهم قبل أن يحضر، لأنه تهيئة الأجواء مهمة جدا بحيث أن يكون البيت هادئ ومناسب أيضا للمذاكرة.
1: بس قبل ما ناخذ الأخ علي بس بقرأ هذا موقف للتأمل. يقول محمد النونان يقول: جلس الطلاب في قاعة الاختبارات فطلب أحدهم من المراقب أو المشرف كوب ماء، فأخذ الكوب ووضعه على الطاولة ثم جلس يتأمل فيه وغرق في التفكر والنظر إليه، وفجأة قال المراقب أو المشرف: انتهى الوقت المحدد للإجابة عن الأسئلة، وبدأ بسحب أوراق الإجابة، فحاول الطالب أن يطلب منه مهلة لكن المشرف رفض بحجة انتهاء الوقت المحدد وقام بسحب ورقة الإجابة منه. هكذا حالنا في الدنيا، نعيش في غفلة حتى إذا جاء أحدنا الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال الأول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. وقال ابن القيم: يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل فلست باليقظان. إن هذا الطالب في قاعة الاختبارات انشغل عن ورقة الأسئلة والإجابة عنها متأملا في هذا الكوب، فلما انتهى الوقت طلب المهلة، ولكن هيهات هيهات. وكذلك قد ننشغل بدنيانا عن العبادة والطاعات ولا ندري متى يفجأنا الموت، فإذا جاء الأجل لم تقبل مهلة ولم يستدرك ما فات، فالعاقل من اغتنم عمره وبادر إلى الطاعات قبل فوات الأوقات، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. جزاك الله خير أستاذ محمد النونان. معنا مين؟ يا مرحبا يا علي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
2: الله يعافيك، صبحكم الله بالخير.
1: الله يصبحك بالنور والسرور.
2: الله يرفع قدركم. مناسبة الموضوع اليوم، فالواحد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، والواحد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره، وإن سمحتوا لي أن أتلو عليكم بعض من الآيات القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

0: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العظيم.
1: الله يجزاك خير، ما شاء الله، شكرا لك يا أخي علي.
0: الواحد يستعن بالله ويشرح صدره. أيوة. وشكرا لكم.
1: الله يبيض وجهك، شكرا لك اخوي علي من خميس مشيط على هالتلاوه الطيبه. نسال الله يشرح صدورنا جميعا
2: اللهم
1: ويطمئن قلوبنا وينشر السكينه في ارواحنا وانفسنا انه سميع مجيب. شكرا لك يا علي.
2: اللهم امين. معنا عابد من رابغ، تفضل يا عابد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله وبياك يا عابد. الله يصبحك بالخير، تفضل.
3: والله الموضوع اليوم كويس.
2: سب
3: والله معاناة الوالدين أنا أشوفها أشكل من معاناة الطلاب.
2: نعم الله يجزاك خير. لو تغلق بس الراديو يا أخي عابد وتسمعنا مباشرة، تفضل يا عابد.
3: طيب أبشر.
2: الله يبشرك بالجنة ووالديك، تفضل.
3: والله يعني الموضوع كويس اليوم وفعلا اختبارات على الأبواب، والله ينجح الطلاب.
2: آمين. اللهم آمين. الله يجزاك خير عابد على الدعوات الجميلة والطيبة. وبالفعل يعني الوالدان سبحان الله العظيم يتعبان من أجلك ولا يرجون منك ثوابا ولا أجرا سبحان الله، فيعني الله يجزاهم خير ويغفر للميت منهم ويطيل

0: الشكر الحي على طاعة وصحة وأمن وإيمان وعافية. شكرا جزيلا لأخينا عابد على هذه المشاركة. وسبحان الله العظيم يعني المتأمل, وكان يعني الكثير الحديث عن الوالدين ودورهما في تهيئة الأبناء للامتحانات والبنات كذلك. يعني سبحان الله أنا دائما أقول الأب والأم هو الشخص الوحيد الذي لا يرجو منك شيء, يعني يتعب من أجلك ويحبك, وحتى لو قصرت في حقه يتجاوز ويتغافل ولا يرجو منك أي شيء, إنما يعني سبحان الله يأتي منه الحب والحنان والرعاية والدعاء, وأن تكون أفضل منه كذلك يتمنى ذلك. يعني صح. هي الدعوة سبحان الله ما تزق, الله يجعلك أطيب من أبوك, أنت تسر وتنبسط كثير من هذه الدعوة.
1: جميل. وأنا أقول أيضا جميل حتى من الوالدين أنهم الأيام هذه يسمعون أولادهم بعض دعواتهم, تعطيهم ترى نوع من الطمأنينة, وهو رايح يقول الله يوفقك يا ولدي ويبارك لك ويلهمك الجواب الصواب ويحفظك بحفظه. يعني يسمع مثل الدعوات هذه يعني تنصب على قلبه مثل الماء البارد.
0: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم يحرصونهم على قراءة أذكار الصباح وكذلك قراءة المساء, ويعني ترى قراءة القرآن الكريم, القرآن كان فيه سكينة. صحيح. فيه روح, فيه يعني نجاح وفلاح في الدنيا والآخرة. فيعني يحرص الأب والأم على تعليم أبنائهما ذلك. وأيضا أبو إبراهيم كان أمر فيه أمر غاية الأهمية, أنه حتى نهيئ لهم الوجبات المناسبة في فترة الاختبارات. البعض ربما أنه يدخل في نوبة لا قدر من التسمم بسبب أكل, يعني تناول أكل خارجي, أو بعض الناس يفش خلقه على قولتهم في الأكل بسبب كثر وجود معدلات القلق قد تكون مرتفعة. بالتالي أنا سمع أنا هذا غريبة, يعني أنا بالنسبة لي يعني أنا أتكلم عن نفسي, إذا كنت قلق لا أشتهي الطعام إطلاقا. أنا سمعت لا, في ناس إذا قلق يلتهم يعني كميات كبيرة جدا من الطعام.
1: هو شو الملحوظ أيام الاختبارات إن بعض الطلاب يحاول إن كل شيء يصير عنده حلو, الأكل يزين, وده حتى يقرأ كتب
0: يا معود يا رب. أنا سمعت في قلق
1: هو ما أدري كذا, يمكن نوع من القلق, بس إنه يحب ينشغل الاختبار على المذاكرة. يعني تجد إنه يطول على العيشة, وده يتقهوى المغرب, وأحياناً وده يقرأ له كتب, يبدأ يفكر وش بيسوي, وتبدأ الأفكار والخطط في ذهنه, وتبدأ كله هروب من جو الاختبار. يعني جو
0: أحد كبار السن كان يشتكي لي ابنه, يقول أنه أصبح مقبلا على إصلاح أسنانه في فترة الاختبارات, ودائما يردد أسناني يقول أين أنت يعني طوال العام الدراسي, لماذا يعني كما يقال حبكت في فترة الاختبارات إصلاح هذه الأسنان ومراجعة الطبيب. طيب معنا عبد الرحمن الرياض, تفضل يا عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله يا عبد الرحمن.
2: الله يبارك فيك. السلام عليكم وعلى كل المستمعين وفريق العمل.
0: وعليكم السلام.
2: الله يجزاكم خير وبارك فيكم. أول شيء والله نغبطكم على ما تقدمونه من الخير.
0: الله يجزاك.
2: لكل الناس, ويا ليتنا كنا مكانكم. يعني
0: لا إن شاء الله أنك شريك في الأجر يا عبد الرحمن.
2: بارك الله فيك, يعطيك العافية. الحمد لله نحن تعدينا مسألة إنه العيال في الاختبارات. أنا عدا إنه عندي آخر العنقود الآن ولله الحمد في خواتيم الجامعة
0: ما شاء الله.
2: لكن نصيحة من النصائح أقولها, وأنا كنت في حقل التعليم سابقا
0: معلم ما شاء الله.
2: نعم. نصيحتي للآباء وللأمهات رجاء يؤجلوا خلافاتهم إلى ما بعد الاختبارات. الجو المشحون بالتوتر بين الوالدين يؤثر كثيرا على الأبناء,
0: تركيز الأبناء.
2: أي والله يؤثر. صحيح. عليهم كثيرا,
0: يجلونها إن شاء الله وينسون الخلاف, يدمحونه بإذن الله.
2: بإذن الله. بإذن الله تعالى. ولكن
0: الله يجزاك.
2: يعني إشاعة جو المحبة.
0: صحيح.
2: بين الأزواج ينتقل إيجابا على الأبناء.
0: صحيح.
2: وسبقني أحدكما, مدري من في منكم يعني
0: إيه؟
2: اللي هو مسألة الدعوات للأبناء, والله تصب عليهم
0: أبو إبراهيم يعني. جزاه الله.
2: نعم. بارك الله فيك.
0: أنت عبد الرحمن معلم رياضيات؟
2: لا أبدا, كنت في اللغويات.
0: أي ماشي, لأن الأخوة السودانيين يعشقون الرياضيات والحسابات والأرقام. الله يعطيك العافية يا أخوي عبد الرحمن وحبابك, شكرا جزيلا لك.
1: الله يعطيك العافية يا عبد الرحمن. معنا من الرياض وليد.
3: نعم. سم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. الله يحييك أخي وليد.
3: الله يسلمك ويعافيك. والله عندي بس يعني كلمة بسيطة ودي إني أقولها بس عن الامتحانات.
4: سم تفضل.
3: يعني يجب على الطلاب والطالبات أخذ قسط وفير من النوم المبكر.
4: جميل.
3: تنظيم وقتهم مهم، تنظيم الوقت في الأكل الوجبات وغيرها والنوم العميق. إذا جانب ذلك عدم التفكير الزايد عشان ما تصير النفسية تعبانة سواء للأولاد أو للبنات، مشان إذا دخل له قاعة الامتحانات يدخل وهو مهيئ للشيء هذا. الله
4: يجزاكم خير. آمين. الله يحفظك أخوي وليد. شكراً، شكراً جزيلاً لك أخوي وليد من الرياض، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر موضوعنا في هذه الحلقة حول الاستعداد للاختبارات، وما أجمل حقيقة أن الطالب إذا أخذ الورقة يسمي بالله الرحمن الرحيم ويكون هادئا في الإجابة على هذه الأسئلة. إذا يعني استعصى عليه سؤال يذهب إلى السؤال الذي يليه، وأنا في رأيي أن البعض ربما إذا أخذ الورقة يبدأ يقرأ كل الأسئلة ربما يكون هناك تشتيت في انتباهه، فالأفضل أنه يأخذ السؤال الأول ويجيب عليه إذا كان يعرفه، إذا ما كان لا يعرفه ينتقل للسؤال الآخر وهكذا، وثم يعود أيضا للسؤال الأول. أنا في أتكلم عن نفسي في حياتي من مرحلة ابتدائية حتى نهاية المرحلة الجامعية لا أذكر أني تركت سؤالا فارغا حتى لو كنت لا أعرف الإجابة، أضع أي يعني إجابة أو شيء أو كذا، لأن ربما تكون هناك يعني كلمة صحيحة وكذا يعني يحسبها المدرس جزاه الله خيرا، وبالتالي تنال درجة أو درجتين.
4: صحيح. أيضا هذا أحد الإخوة يقول صبحكم الله بالخير، أقول الاستعداد أولا بالتوكل على الله وذكر الله والأذكار الصباح، وخصوصا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جميل حقيقة، يعني أن يعلم بشكل عام يعني الأبناء والبنات حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه واللجوء إليه جل وعلا في الملمات وفي غير الملمات، دائما يكون متعلق بربي سبحانه وتعالى. فجميل أنه يذكر أنه ترى لن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا تلجأ إلى غيره، مثلا أحيانا ربما يلجأ إلى الغش ولا بعض الأمور الممنوعة ولا بعض الأمور المحرمة ولا كذا، لا، اعرف أنه ما عند الله لا يؤتى بمعصيته كما جاء في الحديث. صحيح. لكن يتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده، لأن التوكل هو يعني بذل ما أقصى ما تستطيع من الأسباب مع اعتماد القلب الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى، تكون حققت هذا المعنى العظيم جدا الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال حياته عليه الصلاة والسلام. فيعني يعلم الإنسان مثل هذه الأمور، أن الإنسان يحافظ على الصلاة ويحافظ على الطاعة ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا الاختبار يصير فيه نوع من الربشة والارتباك، وهذا يحتاج إلى نوع من الطمأنينة، وربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: وأيضا يعني همسة محبة للزملاء المعلمين والمعلمات، وإن شاء الله قريبون من كل خير، في قضية يعني أنه معرفة الاختبار هو قياس لمعلومات الطلاب، وبالتالي تسهيل الأسئلة عليهم قدر الإمكان وأن تكون واضحة، ووفى لهم التوفيق إن شاء الله يا رب. ومن يسر على الناس يبشر بالخير من الله سبحانه وبحمده، لأن المسألة ليست تعجيز وإنما قياس للمعلومات التي تحصل عليها الطلاب والطالبات خلال عام دراسي كامل.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
7: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
5: ضيف الحلقة.
0: كيف نستعد للامتحانات هو موضوعنا في هذا الصباح الجميل المفعم بالتوفيق ورضا الرحمن سبحانه وبحمده. نسعد كثيرا مستمعينا الكرام بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي آل كاسي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور عبد الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين والمستمعات.
0: الله يصبحك بالخير والسرور دكتورنا الفاضل. بداية، كيف نبدأ للاستعداد للامتحانات من هذا اليوم؟
8: الله يعطيكم العافية جميعا، ونسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا.
0: اللهم
8: والشكر لله أولا وآخرا، ثم الشكر لكم لكريم الاستضافة، وابتداء لنعلم جميعا أن التوفيق بيد الله عز وجل أولا وآخرا، وكما قال الأول إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه أجتهاده. أما قضية كيف نستعد للامتحانات من اليوم، في الحقيقة أنا وجهة نظري كتربوي ورئيسا للجمعية السعودية العلمية للمعلم، أنا أؤمن بأن الاستعداد لا يكون من قبل الاختبارات بأيام أو بأسابيع، بل الاستعداد الحقيقي يكون من أول يوم في الدراسة. وأن يعني الاستعداد في الوقت الراهن اللي قبل الاختبار بأسبوع أو أسبوعين إنما هو بمثابة ترتيب الأوراق، والاستعداد يعني النفسي أكثر من كونه استعداد من ناحية المذاكرة ومن ناحية استرجاع المادة العلمية. ولكن في هذه الأيام ونحن على أبواب الاختبارات، أتوقع بأن الطالب والطالبة الحقيقة بحاجة إلى وضع خطة زمنية واضحة تشمل كافة المقررات بحسب الأولوية من الصعوبة للسهولة أو بحسب الجدول، وتقسم هذه المواد إلى أجزاء صغيرة يمكن إنجازها يوميا، بحيث أنها لا يكلف نفسها فوق طاقتها فيؤدي إلى الإحباط. والمراجعة الحقيقة التي تسمى المراجعة النشطة، وأنا الحقيقة استمعت إلى كثير من المداخلات وأعجبني قضية يعني نمط المذاكرة لدى كثير من الطلاب، البعض يستخدم الورقة والقلم ويكتب، والبعض يحمل كتابة بين يديه ويتجول في ممشى أو في الحوش أو في فناء المنزل أو في الحديقة. ولكن الحقيقة المراجعة النشطة هي التي تعتمد على التلخيص وحل الأسئلة واسترجاع المعلومات من الذاكرة. وعندما أقول التلخيص لا أقصد ما يسمى بالملخصات التي للأسف انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، والتي هي ممارسات خاطئة لا تؤدي إلى الاستذكار الجيد. إضافة إلى ذلك، البدء بالمواد الأصعب إذا كان لديه من الوقت الكافي قبل الاختبارات، فيبدأ بالأصعب إلى أن يقرب الاختبار، ثم يبدأ بما جدول في جدول الذي أعلنته المدرسة. الالتزام بالنوم الكافي، وهذه نقطة يمكن أكثر مداخلات اليوم سمعتها، والتغذية المتوازنة وممارسة شيء من الحركة اليومية، وتخصيص وقت للمراجعة الدورية، وعدم الاكتفاء بالدراسة الجديدة كونه المفترض أن استذكر هذه المواد من قبل الاختبارات بوقت كافي.
0: نعم.
8: هذا الحقيقة المحاضرة سريعة جدا، كيف يمكننا الاستعداد للاختبارات.
0: جميل دكتور فاضل، جاتنا مداخلة من إحدى الفتيات وهي طالبة عفوا، كانت تقول يعني نتمنى من الوالدين تهيئة البيئة المحفزة للتركيز والمذاكرة، وبصفتك يعني أكاديمي ومتخصص في هذا المجال في طرق التدريس وتهيئة الأبناء لاختبارات، يعني ما هي الوصايا التي تسدى للوالدين وكذلك لمن هم في المنزل، خصوصا من الأبناء الكبار من أنهوا الدراسة، في تهيئة البيئة المحفزة للأبناء والبنات للتركيز والمذاكرة؟
8: جميل جدا، أنا الحقيقة أتفق مع كل المداخلات اللي ذكرت، وأنا الحقيقة كنت مستمعا وأتوا على كثير من النقاط التي زورتها ودونتها للحديث عنها في هذه المداخلة. أبرز ما يجب أن تقوم به الأسرة هو تهيئة الجو الهادئ والجو المحفز للمذاكرة. ولكن لننظر مرة أخرى، البعض الأسر للأسف الشديد إذا بدأت الاختبارات بدأت تغير بيئة المنزل جذريا، فلا شاشات ولا جوالات ولا انترنت ولا تنزه ولا استمتاع بأي شيء، فهذا الأمر يخلق جو جديد للأسف على الطالب والطالبة مما يؤدي إلى تشتيته وإلى عدم استذكاره وإلى عدم هدوءه وإلى عدم تهيئة الجو المناسب. لا، أنا أقول التوسط مطلب، التوسط مطلب في هذا الأمر، وهذا الأمر لا يكون من قبل الاختبارات بيوم أو يومين، وإنما يكون قبل الاختبارات بوقت كافي. في من حيث اختيار الطالب يختار المكان الهادي الذي يساعده ويعينه. وأنا كأب قبل أن أكون مختص وتربوي، أنا أشوف أبنائي يتباينون في قضية مذاكرتهم، فالبعض يهوى أن يكون في المكتبة، البعض يهوى أن يكون في بيئة هادية، البعض يرفع صوته أثناء المذاكرة. كل هذه الأمور هي تعود للطالب وتختلف من طالب الآخر. الأمر الثاني ترتيب المكتب وإزالة الأشياء غير ضرورية. وأهم حاجة الحقيقة أنا أشير إليها قضية إغلاق الإشعارات أو وضع الهاتف بعيدا أثناء المذاكرة. قضية أن يكون الجوال بجوارك، كل رقم واتساب تضغط تظهر عندك إشعار، ثم تحمل الجوال لتطلع على هذه الرسالة فيفتح لك آفاق أخرى فتدخل على وسائل التواصل الأخرى، وهكذا حتى يدير وقتك. الأمر الثاني قضية توفير الإضاءة الجيدة والتهيئة المناسبة والجو المناسب من حيث الحرارة والبرودة، من حيث التكييف خاصة في المناطق التي تحتاج إلى ذلك. قضية تجهيز جميع الأدوات قبل البدء، الأوراق، الأقلام، كل ما تحتاجه، آلة حاسبة إذا كانت القضية تحتاج إلى آلة حاسبة، تحديد أهداف قصيرة أني في الجلسة هذه سأذاكر وحدة أو وحدتين، جزء من الفصل الأول أو الفصل الثاني، ثم بعد هذا يجب أن أخذ مكافأة لنفسي. ولكن للأسف الشديد بعض الطلاب مكافأته واستراحاته أكثر من مذاكرته. القضية المهمة جدا لغة التفاهم بين الابن وبين الأسرة، قضية أن كل الأب على كل صغيرة وكبيرة ذاكر ذاكر ذاكر، قوم ذاكر، اجلس، لا تطلع، لا تخرج. هذه الأمور تؤدي الابن إلى الاتكالية بأني خلوني بس أحاول أن أقاوم هذه الأوامر. فالنقاط هذه كلها أنا أتوقع أنها مهمة جدا، وفي كل يعني أسرة أتوقع أن الابن يختلف من ابن إلى آخر ومن أسرة إلى أسرة حسب الأجواء وحسب نفسيات الطلاب والطالبات. نسأل الله لهم العون والتوفيق.
0: دكتور عبد الله، هل هناك قلق إيجابي وقلق سلبي؟
8: هل صوت طال عمرك ما واضح؟
0: أقول هل هناك دكتور عبد الله قلق إيجابي وقلق سلبي أثناء الاختبارات؟
8: لعلك أتيت الحقيقة على مفصل مهم جدا للأمانة. وهذا كما أسلفت هناك قلق يسمونه القلق المحفز والقلق المعطل. فالقلق المحفز هو ينتج يدفع إلى الاستعداد للمذاكرة، يزيد الانتباه والتركيز، ويجعل الطالب أكثر حرصا على تنظيم وقته، ويكون في حدود معقولة ويمكن التحكم فيه. وهذا ينتج من الثقة للأمانة، الثقة بالله عز وجل أولا، ثم ثقة الطالب والطالبة بقدراتهم وإمكاناتهم، وأن الأول والأخير هو التوفيق بيد الله، والمحافظة على الأذكار، المحافظة على النوم بكر، كل عمل كل ما يمكن أن يعين على هذا الأمر. متى يكون القلق معطل؟ يكون هذا عندما يكون الطالب أو الطالبة غير واثقين في أنفسهم، وهذا للأسف يؤدي إلى التشتت وضعف التركيز، ويسبب التسويف وتجنب الدراسة. يرافق على الحقيقة خوف مفرط، وكلما أكثر موعد الاختبار ازداد هذا الخوف من الفشل، يؤثر في النوم والشهية والأداء داخل الاختبار. هذا يكون الحقيقة ناتج عن عدم العمل بالخطة التي ذكرناها سابقا والاستعداد المبكر للاختبار. فالقدر الحقيقة من القلق هو طبيعي ومفيد، أما إذا تحول للأسف إلى خوف شديد يعوق الإنجاز فإنه يصبح الحقيقة ضار، ونسأل الله يجنبنا وإياكم القلق الضار.
0: اللهم أمين. نختم دكتور عبد الله بالأخطاء الشائعة التي يرتكبها الطلاب والطالبات أثناء فترة الامتحانات.
8: لعلي أنا أوجز هذا الإجابة عن هذا السؤال في نقاط سريعة جدا. أول خطأ شائع هو تأجيل المذاكرة إلى الأيام الأخيرة، بل أنا أصدقك القول أن بعض الطلاب يأجلها إلى الساعات الأخيرة. الأمر الثاني السهر الطويل على حساب النوم، ظنا منا بأنه يؤدي إلى هذا السهر. وأنا أذكر ولا أنسى أيام الجامعة كنت أنا شخصيا أرى زملائي يسهرون، فكنت أظن أن هذا السهر هو الذي يؤدي إلى إنجاز، في حين أنني أنا بعد صلاة العشاء. وفي يوم من الأيام قررت أنا أسهر، فكنت يعني الحقيقة مسكر البلاك كافي بجواري وكل شوية كوب كوب كوب كوب حتى أتى علي الفجر فلم أجد نفسي إلا ملقيا على السرير.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: صبيحة الاختبار وجدت أن نفسي أسوأ اختبار أديت هذا الأمر. فأنا أوصي أبنائي وبنات الطلاب والطالبات إلى قضية النوم المبكر والاستعداد للاختبار بوقت مبكر. الأمر الثاني الاعتماد على القراءة فقط دون حل الأسئلة، وهذا خطأ شائع. يجب عليك في بعض المواطن والمواد التي تحتاج إلى حل الأسئلة أن يكون بجوارك ورقة وقلم تحل الأسئلة وتدرب عليها. حتى بعض أنا واحد منهم أكتب كلما أقرأه كلما أحاول استذكاره أكتبه بخط حتى وإن كان مختصرا. من الأخطاء كذلك إهمال فترات الراحة وضغط النفس أكثر من طاقتها، والانشغال المفرط بالهاتف وسائل التواصل، والتركيز على المواد السهلة وترك المواد الصعبة، لأن الحقيقة الناس عدامة يجهلون، فالصعبة يقول يعني خليها للأخير، وهذه السهلة ويحاول أن يبرر أنه يحاول أن ينجز وإني ذاكرت. من الأخطاء كذلك الاعتقاد أن عدد ساعات المذاكرة أهم من جودة المذاكرة. لا، قد تذاكر ساعة تغني عن 4 ساعات، لكن وفق الخطة التي ذكرنا سابقا قبل الأخير دخول الاختبار دون مراجعة منظمة أو خطة واضحة، والاستسلام للشائعات والتوقعات السلبية بين الطلاب خاصة قبل الاختبار عند أبواب القاعة، يمسك كل واحد مذكرته أو كتابه ويشعر زميله بأن هذا السؤال مهم فيحاول أن يستذكر سريعا فيشوش على ما سبق من من من من من الاستذكار. هذه يمكن أخطاء الشائعة التي تيسر إيجازها.
0: نعم دكتور عبد الله، يعني فترة ما بعد الاختبارات وما بعد الامتحانات، هل ترى أنها تترك كما يقال سبهلة لها كذلك، أم يجب أن يكون للوالدين دور في توجيه الأبناء في هذه المساحة الزمنية التي ربما يكون فيها خروج والذهاب إلى الفوال؟ ويعني
8: والله يا دكتور يا أخي الكريم الحقيقة هذا موضوع مؤرق، وكم من أب وكم من أم ينتظرون أبنائهم فلذات أكبادهم يعودون إلى بيوتهم فيفاجئون بأنهم فجعوا لا سمح الله من خلال ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة عند ساحات المدارس وعلى الشوارع العامة من تفحيط أو مرافقة بعض رفقاء السوء والعياذ بالله، ممارسة بعض الأمور التي لا طائل من ورائها. كل هذه الأمور الحقيقة تنتشر مثل هذا الأمر، ولكن أبشرك بتوفيق الله عز وجل أن وزارتنا ومعلمينا ومدارسنا حريصة كل الحرص على متابعة الطلاب حتى يغادرون ساحات المدارس، إضافة إلى يقع على الوالدين متابعة أبنائهم الحقيقة من خلال التواصل المستمر مجرد خروجهم من المدارس وعودتهم، ويقع المهمة والكبيرة والواجب المفروض على الأبناء والبنات في أن يكونون قدر المسؤولية وأن يعون مثل هذه الأمور ممارسات التي قد توقعهم. إن كان رسالة الحقيقة أخيرة قبل أن نختم، فالنجاح في الامتحانات هو يبدأ من اليوم بخطوات صغيرة ومنظمة وثقة بالله تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب وتنظيم للوقت ومثابرة لا تتوقف عند حد. نسأل الله للجميع التوفيق والسلام.
0: نعم الله يعطيكم العافية دكتورنا الفاضل، جزاكم الله خير على ما تفضلتم به من حديث ماتع وطيب ومفيد ومهم فيما يتعلق بكيفية الاستعداد للامتحانات. سعدنا كثيرا مستمعينا الكرام باستضافة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي آل كاسي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد بمنطقة عسير. شكرا جزيلا لكم، بارك الله في علمكم.
8: ولكم شكرا ولكافة المستمعين والمستمعات، ونلتقي على دروب الخير ونسأل الله التوفيق للجميع. شكرا.
0: اللهم في أمان
6: الله. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: والسعة

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الجميل بصوت القارئ نايف العيادة وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونعود أيضا لموضوعنا في هذه الحلقة حول استعداد للامتحانات. وما شاء الله تبارك الله، يعني شاركنا نصيحة التزمت بها شخصيا عند الاستعداد للامتحانات. ننتظر رسائلكم وتجاربكم لنقرأها على الهواء مباشرة. أم خليل من أبها تقول: بصفتي أم أنصح بتنظيم الوقت وعدم تأجيل المذاكرة مع الاهتمام بالراحة والنوم الجيد، وأرى أن التوكل على الله هو أهم ما يعين الطالب، فمع الاجتهاد والأخذ بالأسباب يكون التوفيق والنجاح بإذن الله جل وعلا. شكرا جزيلا لأختنا أم خليل على هذه المشاركة.
2: صالح باب عير أبو حسان يقول: الحقيقة أن الاختبارات ليست مباراة واحدة بل سلسلة فرص متجددة، اختبار واحد لا يحدد مستقبلك ولا يلغي ما قبله من جهد ولا يمنعك من التعويض فيما بعد، لكن الذي يحدد النتيجة النهائية هو كيف تتعامل مع التعثر. شكرا لك أخي أبا حسان، الله يعطيك العافية.
3: أيضا هذه مشاركة من أخينا محمد رويشد يقول: الاستعداد الناجح والفعال امتحانات، البدء المبكر بوضع جدول زمني منظم للمراجعة، تجنب التشتت، تدرب على حل نماذج الاختبارات السابقة، الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية من خلال النوم لفترات كافية، واتباع نظام غذائي صحي لضمان أعلى مستويات التركيز والأداء. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة.
2: أيضا مشاركة من مبارك الشطير أو الشطير يقول: السلام عليكم، صباح الخير. بعض الوالدين يطلب من ولده، يعني أنه يجيب الدرجة كاملة، وهذا يشتت ذهنه وما يدري يجيب على السؤال أو يجيب الدرجة كاملة. أحسنت، يمكن أحيانا بعض التشديد من الوالدين بك تصير أنت الأفضل أو أنت أفضل من فلان، أو حتى مقارنة وكذا، يعني يجعله يدخل في دوامة من التفكير والقلق الزايد اللي هو أصلا في غنى عنه. لكن يعني الوالدان يطلبان منه أنه يبذل كل ما يستطيع من السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجتهد، ولكل مجتهد نصيب مثل ما يقال، وربنا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فشكرا لك يا مبارك، الله يعطيك العافية.
3: ترى دائما أبو إبراهيم المقارنة مدمرة بشكل كبير جدا للابن أو البنت، خصوصا إذا قارنتها بشخص آخر. يعني حتى أنت يعني لو طفلك، يعني تعرف الطفل بعض المرات ما يدرك عواقب الأمور، لو قارنك مثلا بأبوه
2: ثاني،
3: مثلا بعمه اللي هو أخوك، قال والله مثلا عمي فلان ما شاء الله حبيب، يودي أبنائه للبقالة أو كذا أو يلعب معهم، فيعني أنت تنكسر نفسك وأنت كبير وتعرف أن هذا طفل، ممكن هذا أيضا الطفل هذا يبحث عن يعني أموره اللي تسوس صدره وتسليه ولا يدرك عواقب الأمور، ومع ذلك ممكن يكون تأثيرها سلبي على نفسك. فالمقارنة تراها مش جيدة، والناس يعني مواهب، يعني بعض الناس يتميز بجانب، الابن الآخر يتميز بجانب آخر، قد يكون ما شاء الله هذا الابن مثلا متفوق اللي أنت تقارن ابنك به، لكن ابنك ما شاء الله قد يكون من المبادرين للصلوات وما شاء الله متميز بهذا الجانب، فهي يعني قد يكون اختلاف في الفروق الفردية. وأن أحدهم يقول: لن يجلس ابني في الصف الأول بجانبي بصلاة الفجر، في يعني في بالي وفي عقلي أفضل من أنه يحوز على أعلى الشهادات، لأنه مش فائدة أن يحوز على أعلى الشهادات ولا نطبق الدين ولا نحافظ على الصلوات ولا نطبق شرائع الله عز وجل.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية
2: أهلا بكم أيها الكرام، حياكم الله وبياكم. الحقيقة هنا يعني جمعية واسمها ملفت، جمعية احفظ جزء عمة بمنطقة مكة المكرمة. نتعرف على هذه الجمعية ونسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور صهيب بن صالح العمار، رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية المباركة. دكتور صهيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله.
2: الله يحييك دكتور، بارك فيك. أنا مثل ما قلت يعني هي اسم يعني ملفت كذا، احفظ جزء عمة، يعني حدثنا عن الجمعية، هل فقط هي مختصة بحفظ هذا الجزء من القرآن الكريم، ولا هل هي في تحفيظ القرآن الكريم؟ يعني حدثنا وعطنا نبذة ولو مختصر عن هذه الجمعية.
4: حياكم الله، شكرا لكم وشكرا للجميع، شكرا لاستضافتكم، ونسعد أن نكون معكم وعلى مسامع المستمعين في برنامج بك أصبحنا. جمعية احفظ جزء عما بمنطقة مكة المكرمة، هي جمعية تأسست تقريبا الآن أكملت العام والنصف تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. فعلا هي جمعية اسمها ملفت ولها قصة ملفتة أيضا في تأسيسها. هي تعنى بتعليم جزء عام تلاوة، تحسين التلاوة وحفظ جزء عام تحديدا، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة لوسائل التعليم المبتكرة في رفع جودة التعليم القرآني وتوسيع أثره المجتمعي. وللجمعية يعني رؤية أن تكون نموذجا رائدا في تحفيظ هذا الجزء وتعزيز فهم معانيه للمستفيدين من جميع الأعمار وبناء المجتمع القرآني المتكامل ليثمر جيلا حافظا متخلقا بأخلاق القرآن. هذه يعني نبدأ مختصرة عن جمعية تحفظ جزء.
2: جميل. طيب وش أبرز البرامج والمشاريع اللي تقدمها الجمعية دكتور؟
4: دكتور صوت واضح
2: استاذ. أنا أقول أسألك عن أبرز المشاريع الجمعية وبرامجها.
4: الله يحفظكم. طيب البرامج خلينا نقول المميزة أطلقت خلال الفترة السابقة وكان لها أثر، أبرزها مشروع علم ووزع جزء عامة. هذا المشروع يعني من خلاله تم طباعة جزء عامة من خلال مطبعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بعدد 5000 نسخة، وتمت بمبادرة ومشاركة مع المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل، وأطلقت المبادرة وكان لها أثر كبير ونجاح كبير خلال موسم الحج المنصرم الذي انتهى قريبا، ووزع خلاله 5000 نسخة من مصحف جزء عامة، وشارك في هذا البرنامج في تعليم وتحسين تلاوة وحفظ جزء عامة من خلال أكثر من 53 شركة لخدمة حجاج الداخل بمشاركة أكثر من عدد 1000 حاج تقريبا، ومن وعدد أكثر من 50 معلم ومعلمة متطوعين من خلال هذه الشركات التي تخدم حجاج الداخل. أيضا للجمعية هناك مشروع تطبيق جزء عام الذكي، لا يخفى عليكم اليوم إحنا مع الذكاء الاصطناعي وسائل التقنية أصبح الوصول للمستفيد من خلال هذه التقنيات هو الهدف الرئيس. ففي الجمعية مشروع تطبيق جزء عام الذكي اللي نفس يعلم ويحسن تلاوة وحفظ جزء عامة من خلال وسائل التقنية والذكاء الاصطناعي من خلال هذا المشروع الذي انطلق وكان بداية ثمرته هو مؤتمر أو منتدى الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جمعية مكنون الذي أقيم في جامعة الملك سعود الشهر المنصرم، وكان أثر الجمعية في هذه في هذا المؤتمر والمعرض كبير، وتم زيارة التطبيق وحصل على إشادة كبيرة من المختصين ومن زوار المعرض.
2: جميل. الله يعطيكم العافية دكتور صهيب. لمن أراد التواصل معكم شو الطريقة الله يحفظك؟
4: هناك وسائل التواصل طبعا، إن كان الرقم الموحد للجمعية 9233735، أو موقع الجمعية صفحات الإنترنت المتصفحات جزء عامة gozou3ma.org.sa، والإيميل info نفس info جزء عامة .org، متواجدون إن شاء الله لخدمة القرآن وأهله.
2: الله يبارك في جهودكم. دكتور صهيب بن صالح معمار رئيس مجلس إدارة جمعية احفظ جزء عامة بمنطقة مكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله جهودكم.
4: الله يحفظكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. يتواصل حديثنا في هذه الحلقة حول الاستعداد للامتحانات وكيف يكون، وكما قلنا أيضا ما شاء الله بارك الله هناك قناة عين التابعة لوزارة التعليم بالإمكان أيضا للطلاب والطالبات، هي موجودة ما شاء الله في يعني في التلفزيون، وكذلك أظن لهم موقع في الشبكة العنكبوتية تحديدا في منصة إكس، بإمكان الطالب أن يتوجه إلى هذه القناة ويتعلم الدروس المناسبة لمرحلته الدراسية.
2: بكر أحمد يقول: نصيحة للمخططين للغش ومبتكري الوسائل الملتوية والأفكار الجديدة في خداع المعلمين، مهلا أحبتي، لتتوكلوا على الله وقوموا بتوظيف قدراتكم الخارقة وأفكاركم المتميزة وإبداعاتكم في المذاكرة والاستذكار وحل الأسئلة وحصد أعلى الدرجات، فأنتم تستطيعون وتستحقون فوق ما تتخيلون أيها المبدعون. جزاك الله خير الأخ بكر أحمد وداع على هذه المشاركة، وفعلا يعني بعض يمكن الطلاب ولا الطالبات عندهم ما شاء الله يعني أفكار مثل ما قال أخونا أحمد بكر يعني خارقة في مثلا الغش ولا في الخداع ولا في يعني الأساليب الملتوية مثل ما ذكر أخونا. ففعلا لو بذل يعني يمكن جزء من هذا الوقت الذي بذله في هذه الوسائل في أنه يذاكر صح ويحاول يعني أنه يراجع المادة اللي عليه، و يمكن لا يعني أفلح فلاح إن شاء الله مباح له يعني ويكون نجاح له، أما أنه يغش ثم يعني أنا كنت أسمع واحد أحد الشيوخ يقول أنه يسألني طالب يقول أنا يعني كثير من الامتحانات حلت فيها غش يعني ونجحت وخدت شهادة والآن متوظف وعندي عيال، فيقول هو طبعا ما جاوب لكنه يقول أنا حينما سألني ذلك وقتها ما كان يفكر هذا التفكير، وقتها كان يقول بينجح وبس، والآن لما كبر ونضج بدأ ينبه ضمير يعني الآن فلوس بأكلها عيالي هل هي حلال ولا هي بحلال، هل فعلي هذا كان حرام ولا هو. فأنت يعني الآن الطالب والطالبة أنت لا تفكر أنك بس بتنجح ذا الآن وخلاص بتاخذ درجة، لا قدامك مستقبل وقدامك حياة وقدامك جزاء وحساب، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الطلاب والطالبات.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء
3: برعاية خادم الحرمين. المملكة تستضيف مؤتمر البرلمان العربي افتراضيا الخميس المقبل.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
3: اعتبارا من يوليو المملكة وأعضاء أوبك بلس يتفقون على رفع الانتاج 188 ألف برميل يوميا.
2: المملكة تختتم مشاركتها في منتدى سانت بطرس ووزير الصناعة يشهد توقيع اتفاقية استراتيجية مع حكومة موسكو.
3: طيران الرياض يدشن طائرة بوينغ دريم لاينر ويطرح تذاكر رحلاته لخمس وجهات.
2: أمير منطقة القصيم يرعى حفلة تكريم 100 طالب متميز في النسخة الخامسة من برنامج براعم القرآن.
3: الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف.
2: هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية.
3: أمانة العاصمة المقدسة تختتم مبادراتها التطوعية في حج 1447 بمشاركة أكثر من 9300 متطوع.
2: الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة.
3: صندوق الشهداء يبدأ تسليم وحدات دار شهم السكنية في عدد من مناطق المملكة.
2: السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 140 ألف قطعة عقارية في 6 مناطق.
3: مشروع مسام ينزع 798 لغما من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع.
2: وصول قافلة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة.
3: موجز انتهى، شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ولا زلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية المباشرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للشيخ سعود الشريم وفقه الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. زميل فيصل القريني أبو عبد الله يقول نبغى تجربتكم في الاختبارات إبان دراستكم.
3: أي نعم، بس من أبو تركي يقصد من أي ناحية يعني التجربة؟
2: المذاكرة يعني والاختبارات وكذا، كيف أنت كنت تتعامل مع الأيام هذه؟
3: مذاكرة نذكرها كنا بالنسبة لي، وطبعا يعني بعض الناس قد يناسب على الأسلوب أو لا، كنا نذاكر ما يسمى بالمذاكرة الجماعية. نأتي يعني مع بعض الأقارب المسجد بعد صلاة العصر، وكل يأخذ كتاب ويقعد في زاوية إلى قبيل أذان المغرب، ثم نتوضأ نصلي المغرب، ثم يعني يكون هناك قهوة بعد الصلاة، ثم مواصلتها إلى أذان العشاء، ثم الانصراف للمنزل وتناول طعام العشاء هناك، والنوم مبكرا مباشرة، والاستيقاظ الفجر لمراجعة أبرز النقاط التي ذكرتها في فترة المساء.
2: هو ترى أبو فيصل بس بيسقط عن يقول إبان دراستكم أبو تركي، قصده أنه يعني
3: يعني هو سؤال ملغم يعني مبطل لكن عاد أبو تركي يموني والله، يموني بقوة بعد.
2: لكن ترى
3: يعني هي ماهب يعني قبل أنا أذكر كنت في حوار مع أحد الأقارب من الأطفال، فقال أنت يعني هل أدركت مرحلة الجمال؟ إيه والله كنا نمر من طريق ترى ما كان موجود هالطريق، أنا على بالي شخص أني يعني عريق ولي فترة في هذه الدنيا، فقال يعني أنت أدركت مرحلة الجمال؟ قلت لا والله
2: وبهالدرجة دي،
3: قلت لا أهدى من كذا، يمكن أبو تركي نفس المنوال.
2: الله يجزاه خير ووفقنا وياه. نذكر يمكن على طاري اختبارات،
3: أذكر يعني. أيضا من بين الذكريات أبو كان يعني في فترة الاختبارات في المرحلة الابتدائية يحضر ما يسمى بالسطل الكبير العملاق، فيه ماء، فمن أراد يعني يغرف له
2: بالذكر
3: في كوب حديدي ويشرب يعني كان له طعم يعني لا يقاوم.
2: وين تعطي الحين؟
3: طبعا اختفت هالشيء يعني
2: صار يتقرفون الحين.
3: اي الله المستعان.
2: انا اقول ان من الاوقات اللي لاحظت نفعها سبحان الله عظيم وقت المراجعه فجر الاختبار.
3: اي والله مفيد
2: يعني وقت الفجر، خاصه صليت الفجر
3: صحيح،
2: ثم بديت كذا تاخذ مسح ضوي على اللي ذاكرته، يعني اللي تدركه خلال وقت المراجعه سبحان الله عظيم في الغالب انه يعني يرسخ.
3: صحيح، وايضا من بين من بين الذكريات كما يعني فتحها ابو ترك جزاه الله خير الباب، اللي هو انه بعد نهايه الاختبارات نكافئ انفسنا بالذهاب الى حانوت يجيد يعني لف الشطائر الفلافل البنيه، وكذلك اعواد البطاطا الذهبيه المقرمشه، ومعها ايضا بعض الخضار، وان يصب عليها سائل الطحينه، وايضا الشطه الشاميه الحمراء ذات الطعم اللاذع، هذه تكافئ بها نفسك بعد نهايه الاختبارات. فكل ما تذكرت انك ستذهب مع الصحبه الى هذا المكان يعني يكون لك خير حافز. لكن كنا نذهب مع السائق، مع سائق يعني العم عليه رحمه الله تعالى، ما نذهب يعني لوحدنا، لان تعرف في خطوره
2: صحيح.
3: التنقل والسير، ربما ايضا لا قدر الله يكون هناك حوادث دهس او غير ذلك.
2: طبعا هذا اللي تسمى صبه يعني البطاطس الذهبيه والطرشي ما جبته، ايش تقول يعني
3: المخلل
2: الله يعطيك العافيه،
3: الخضار المعتقه ذات الطعم الغض.
2: الله الله والله شهواتنا.
3: فانا اقول ترى جميل ان الطالب يعني اثناء الاختبار والمذاكره وكذا يعني كما قلنا يكون له هناك محفز بعد نهايه الاختبار، سواء المحفز من الوالدين او انه يصنع المحفز مع الرفاق، لكن كما قلنا في بيئه امنه، ويبتعد عن اماكن لا قدر الله التجمعات والتفحيط وغيرها من الامور اللي ربما تفضي الى مشكلات كبيره جدا، انما يذهب الى مكان مع اصحابه باشراف مباشر من الوالده والوالده.
2: صحيح.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا،
4: بك اصبحنا.
1: تغطيه،
0: تغطيه.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام. مع انطلاق موسم العمره بدات وزاره الاسلاميه تكثيف برامجها التوعويه والارشاديه في مواقع خدمه المعتمرين لتقديم التوعيه الشرعيه بعده لغات وتيسير اداء المناسك لقاصدي بيت الله الحرام. نسعد بان ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ محسن بن سيف الحارثي الامين العام للتوعيه الاسلاميه في الحج والعمره والزياره بوزاره الاسلاميه والدعوه والارشاد. شيخ محسن السلام عليكم ورحمه الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
2: وصباحك يا مرحبا يا شيخ محسن، الله يحييك. وش أبرز البرامج شيخ محسن التوعوية الإسلامية التي أطلقتها الوزارة مع بداية موسم العمرة؟
4: حياك الله يا أخي الكريم. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة تنفذ برامج متكاملة، منظومة متكاملة من البرامج الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ حفظه الله، الذي وجه بأن يتم تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية والرقمية والدعوية خدمة لضيوف الرحمن لتقديمها لهم في هذا الموسم. من ضمن هذه البرامج أخي الكريم الدعوية هو تعيين الدعاة والمترجمين وبالكبائن الدعوية لاستقبال ضيوف الرحمن وإفادتهم عن مناسك الحج والعمرة. وكذلك أخي الكريم يوجد هناك الشاشات الإلكترونية الرقمية التفاعلية التي تبث الرسائل الإرشادية والتوعوية بعشر لغات عالمية. كذلك يوجد المكتبات الإلكترونية التي بها روابط الكتب لمناسك الحج والعمرة، يستطيع الزائر أو المعتمر أن يحمل عبر هاتفه ما يشاء من هذه الكتب باللغة التي تناسبه.
2: نعم شيخ محسن الله يسعدك، كيف تسهم هذه البرامج في توعية المعتمرين وتيسير أداء مناسكهم؟
4: تسهم البرامج الدعوية في إيصال المعلومة الصحيحة المختصرة والمفيدة لضيوف الرحمن في خاصة يعني في أقرب وقت، حيث أنه يعني توصل الرسالة إلى مختلف الجنسيات، حيث تبث يعني محتوى إرشادي وتوعوي بأكثر من 10 لغات عالمية، يسهم في تجاوز حاجز اللغة ويضمن وصول أي معلومة، المعلومة الشرعية والتعليمات الإرشادية لضيوف الرحمن لأكبر شريحة من المعتمرين بطريقة سهلة ومباشرة.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخنا، وش دور الدعاة والمترجمين في خدمة المعتمرين مختلف الجنسيات؟
4: الدعاة يستقبل أخي الكريم، الدعاة يتم تعيين الدعاة والمترجمين المتخصصين في اللغات العالمية المناسبة لهؤلاء الضيوف في استقبالهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم في فهم المناسك، وكذلك في يعني تعليم يعني في تحذيرهم من الأخطاء التي قد يقعون فيها في هذه المناسك ومعالجة هذه الأخطاء بالطرق السليمة وباللغات العالمية المعتمدة.
2: جميل. أيضا كيف توظف الوزارة التقنيات الحديثة واللغات أيضا لإيصال رسالتها التوعوية؟
4: أخي الكريم، الوزارة حريصة على التقنية، وظفت التقنية لذلك حتى تسهم في أن توصل المعلومة لضيوف الرحمن في أسرع وقت. دائما يتم تطوير هذه الخدمات سنويا، لأننا وجدنا فيها أنها من أسرع البرامج التي ممكن أن الحاج الزائر أو المعتمر يستفيد من هذه الخدمات بأسرع وقت حتى يتمكن من أداء هذا النسك بيسر وطمأنينة.
2: الله يعطيكم العافية ويبارك في جهودكم شيخ محسن بن سيف الحارثي، وأنت الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة وزارة الشؤون الإسلامية.
4: حياك الله أخي الكريم، أسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن يوفق القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من هذه الخدمات لا محدودة، بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في الحج وفي العمرة وفي الزيارة، وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
2: اللهم أمين. وأنتم كذلك، شكرا لكم الشيخ محسن، الله يعطيك العافية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله.
3: اللهم أمين. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا نتحدث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول الاختبارات وكيف نستعد للاختبارات، وهذا أيضا هناك جلبة بجوار كرسي زميل سبيت حصل معنا إن شاء الله خير. هناك كيس سقط أو شيء.
2: أمور طيبة
3: الحمد لله. هذه أيضا مشاركة من أخينا يقول: من توكل الله كفاه ومن استعان به أعانه، والله الذي يدبر الأمر وإنما أمره كن فيكون. عليك بمراجعة ما سبق دراسته كل يوم بيومه دون تأخير، وثق بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد بأنه لن يخذل من كان معه، ودع والديك يدعو لك فسيجعل الله من بعد عسر يسرا. شكرا جزيلا أخينا أبي عبد المجيد على هالمشاركة.
2: أي والله، فعلا توكل على الله يعني وحسن الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، ويعني هي فرصة للتربية لفترة الاختبارات هذه، لأن الآن المقصود من الاختبارات أن الإنسان يجيب شهادة
3: صحيح،
2: وبعد ذلك يتفوق في حياته بشكل عام، يعني يصبح ذا وظيفة مرموقة وراتب وكذا، كل كما يطمح كل من يدرس الآن. لكن ميزة التربية وقت الفترة هذه على التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى بذل الجهد، يعني يعطيه المعايير الشرعية الصحيحة اللي هو في معنى التوكل، هو بذل أقصى ما تستطيع من أسباب مع اعتماد كامل على الله سبحانه وتعالى. فهو الآن هذا هو النجاح الحقيقي، حتى لو أنه يعني مثلا تعثر في دراسته ولا قصر ولا كذا، مجرد أنه يكون عنده هذا الأمور سيجد يعني بعد كذلك يعني الميادين مفتوحة أمامه، لأنها أصبح منطلق من قاعدة صلبة، قاعدة تربوية وقاعدة شرعية صلبة، فإما نجح هنا بينجح هنا، وما تفوق هنا بتفوق هنا، طالما أنه يعني عنده هذا المعنى التربوي العظيم اللي هو حسن التوكل على الله مع بذل أقصى ما يستطيع من السبب.
3: الله أكبر. وبالفعل يعني من توكل على الله كفاه، وأيضا الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل لجوءا عظيما، خلاص يعني يصل إلى حالة أنه حالة الاضطرار، أنه لا يوجد أحد في هذه الدنيا سيوفقه إلا الله جل وعلا، وهذا يعني هالمعنى عظيم إذا استقر في قلب المؤمن، وهو أيضا من علامات الصفاء وصحة العقيدة في ذات المؤمن والمسلم. والحمد لله، دائما أقول الحمد لله الذي رزقنا بهذا الدين العظيم. يعني أنا أقول دائما اللي ما يؤمن بالله عز وجل إذا صارت له مشكلة وين يروح؟ إذا صارت ضيقة وين يروح؟ إذا طلب العون من أين يطلب العون؟ فأقول الحمد لله أن رزقنا الله عز وجل هذا الدين العظيم.
2: أنا ذكرتني الآن، جاء مرة أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذا كان مكتئب شوي يعني، قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه

0: آية. فقال ما هي؟ قال من يعمل سوءا يجزى به، يعني قاعد من يعمل سوءا يجزى به، وهو كلام الله، هو الذي لا يخلف وعده جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ أليس تأتيك اللأواء؟ أليس يأتيك الهم؟ فكل هذه هي جزاء لهذه الأخطاء، يعني مو بشرط أنك تجزى به في الآخرة. هو أبو بكر فإن كل خطأ، وطبيعة بني آدم أنه خطأ، سيجازى به في الآخرة. لا، قال أبد، يجيك هم، غم، مرض. فأي إنسان يجيه الآن شيء من هذه الأمور في هذه الدنيا، أما هم، حتى هم الاختبار هذا نفسه، ولا غم، ولا فقد، ولا مرض، ولا ألم، ولا حتى شوكة، لو يصقع الباب أصبعك الصغير ولا ينقشع ظفرك، صح مؤلمة تقوم تنقز وكذا، لكنها ترى عند الله سبحانه وتعالى مكفرة لهذه الذنوب، ومريحة إن شاء الله. يعني إذا لقيت الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله متخفف من ذنوبه واجد.
1: الله أكبر. يعني اليوم الفجر رأيت مقطع لأحد أبناء منطقة جازان، أظنه النجمي، توفي 3 من أبنائه عليهم رحمة الله تعالى في حادث حريق، فيعني أجري معه لقاء على طاري النصب واللأواء والألم، فيعني طول اللقاء يعني بين كل جنوب جله الحمد لله عز وجل وشكر لله عز وجل، الحمد لله عز وجل وشكر لله عز وجل، ويعني ما شاء الله تبارك الله. أقول يعني هنيئا لمثل هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة من الله عز وجل ويتسلحون بسلاح الصبر والاحتساب، ونسأل الله عز وجل أن يجمعها بأبنائه في الفردوس الأعلى من الجنة.
0: اللهم أمين. الله يغفر لهم يرحمهم ويعوض الخير.
1: اللهم أمين.
0: ويعني هذا اليقين الآن هو الذي فيه هو نعمة عظيمة من الله، وسكينة، ومثل ما تفضلت لطف من الله، ينزل عليه السكينة سبحانه وتعالى. ويعني يبشر أيضا بمثل ما يعني جاء في الحديث حينما قال الله قبضتم يعني ابن عبدي وفلذتك، قال نعم،
1: ثمرة فؤادي.
0: قال ماذا؟ قال حمدك واسترجع. قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيبشر إن شاء الله بالخير وبالعوض وبالخلف من الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه وقلب أيضا والدتهم وجميعهم. الله المستعان.
1: والدنيا ترى قصيرة جدا ومضة مقارنة بالحياة الأخروية الأبدية السعادة السرمدية التي ليس لها نهاية. فالواحد إذا استشعر هذا المعنى وعرف أنه بيجتمع إن شاء الله بأبنائه في جنات النعيم، يزول عنه بإذن الله كثير من الألم.
0: الله يلطف به ويفرج عنه يا رب. معنا من رياض طلال، يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
2: حياك الله اخوي سبيت اخوي عبد الرزاق،
1: الله يسعدك
0: طول عمرك.
2: اكلمكم الان والله لسه طالع من الاختبار، قبل ما اروح الاختبار طالع البيت اسمع اذاعتكم، والله يعني اشكركم يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. بشر
2: طلعت من الاختبار والحمد لله باذن الله.
0: امور زين
2: اكيد، انا سمعنا صوتكم بس
0: الله يسعدك. لكن اي مرحله انت يا طلال؟
2: انا في الجامعه.
1: ما شاء الله. اي جامعه؟ ما شاء الله،
2: جامعة الإمام في الرياض.
1: تخصص؟
2: تخصص دعم سبراني.
1: دعم سبراني؟
2: تقنية معلومات،
1: معليش. إيه ما شاء الله تبارك الله.
0: نسيت التخصص. أجل كيف الامتحان؟
2: الامتحان ممتاز إن شاء الله.
1: أجل أنت في الآي تي ما شاء الله.
2: أي نعم في الآي تي ما شاء الله.
1: الله يوفقك والبلد ما شاء الله، والوطن بحاجة لك والجميع أبنائي وبناته من المجتهدين المخلصين المكافئين، وإن شاء الله نراك بإذن الله عز وجل في أعلى المناصب والمراتب.
0: الله يوفقك يا طلال ويبارك فيك ويعينك على بقية الأيام امتحان يا رب. الله يوفقك.
1: اللهم آمين.
0: ها، مين معنا؟
1: طيب، نعود مستمعينا الكرام لموضوعنا في هذه الحلقة حول الاستعداد للامتحانات. وما شاء الله تبارك الله، يعني أنت أبو إبراهيم ما شاء الله من الحريصين جدا على المذاكرة والحرص والجد والاجتهاد، فنسأل الله عز وجل لك التوفيق.
0: استرنا ربي يسترك
1: لجميع هذا تواضع الكبار. معنا علي، تفضل يا علي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
1: اللهم آمين. وإياك يا أخي علي، جزاك الله خير، تفضل.
3: الإسلام حث على العلم ورغب فيه لعظم قدره ورفعة شأنه. العلم الشرعي من أجل الطاعات ومن أعظم القربات، وخير ما بذلت فيه الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به إلى رب الأرض والسماوات. الامتحانات تبين المتميز والجاد والمثابر، وهي من أدوات القياس لمعرفة تحصيل الطالب خلال فترة دراسته، والاستعداد لها يكون قبل الامتحانات وأثناء الامتحان. فقبل الامتحان يكون باختصار لتقوية الصلة بالله، المحافظة على الصلوات، الدعاء والإلحاح فيه، وسؤال التوفيق والنجاح السداد. رابعا، بذل الأسباب ومنها المذاكرة الجيدة المستمرة وتكون أول بأول. ثانيا الجد والمثابرة والصبر والمصابرة، التوكل على الله عز وجل، وهو الذي يعلم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هذا لابد أن نعتقده. العلم هو نور يقذفه الله عز وجل في القلب، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. أيضا الثقة هي مفتاح تذكر العلم الذي حصله الطالب قبل ذلك، الذهاب بوقت كافي قبل موعد الامتحان. أما الاستعداد أثناء الامتحان، أولا عدم الانشغال بسواء الامتحان وهو التركيز، ثانيا الاهتمام بمظهر الإجابة من حيث الترتيب والتسلسل والوضوح وجودة الخط والكتابة.
1: جميل.
3: ثالثا الاهتمام بالجمل والفقرات والترابط بينها، وضوح وقواعد الكتابة. رابعا البعد عن الغش، لأن الغش عادة سيئة وقبيحة ومخالفة شرعية.
1: صحيح. صحيح. الله يجزاك خير على النصائح الجميلة والتي تنم عن خبرة واسعة في مجال الامتحانات والاختبارات. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المعلومات المفيدة.
0: جزاك الله خير يا أخوي علي من بيش، الله يعطيك العافية. يمكن ذكرنا أيضا حينما قال أن المعلم هو الله سبحانه وتعالى، وهو كما قال جل وعلا وقل واتقوا الله يعلمكم الله. فمن سبيل التعلم وإتقان العلم أن يكون الإنسان متقيا لربه جل وعلا، فإنه إذا اتقى الله علمه جل وعلا، وإذا اتقى الله وقاه، وإذا اتقى الله رزقه، وإذا اتقى الله كان معه جل وعلا. فشكرا للأخ علي من بيش، الله يجزاك خير. أيضا من المشاركات، هذه مشاركة من أخينا يقول: أيها الإخوة، الاختبارات تحتاج إلى أمرين، التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فمن اجتهد في المذاكرة وحافظ على صلاته وصدق مع ربي فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، واحذروا الغش فإنه معصية وسبب محق البركة. نسأل الله يوفق أبناءنا وبناتنا في اختباراتهم وأن يرزقهم النجاح والتوفيق، اللهم آمين.
1: نعم. وأيضا أبو إبراهيم، قد يواكب انطلاق هذه الاختبارات أيضا انطلاق بطولة كأس العالم، وأنا والله أنصح الأبناء والبنات أن يغلبوا جانب مصلحتهم على أي شيء آخر. يعني هذا اللاعب الذي يلعب لديه مرتب شهري عالي جدا وكذا، لكنك أن تضيع وقتك في متابعة هذه المباراة وعندك غدا اختبار مهم جدا، ولا عندك مثلا نقول بعض الأنشطة والبحوث التي يلتزم يعني أو يتطلب إتمامها، فنقول دائما غلب مصلحتك الشخصية أولا، وثم بعد ذلك يعني تذهب لرؤية بعض الهوايات. ومثل هذه ربما أنها قد تضيع على الأبناء أوقات مهمة جدا، إذا مثلا أصبحوا يشاهدون هذه المباريات بأوقات طويلة فيضيع عليهم وفوت عليهم فرص المراجعة والمذاكرة.
0: الله يجزاك خير أبو عبد الله، وشكر الله أيضا للمستمعين الكرام مشاركاتهم ومتابعتهم لنا في هذه الحلقة، ونسأل الله يوفق الطلاب والطالبات وأن يعينهم وأن يحفظهم بحفظه، وأن يكفيهم أصحاب السوء وأصحاب الشر، وأن يعني أيضا يوفقهم لخدمة أوطانهم وأمتهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين.
1: في أمان الله، حفظكم الله وبالتوفيق للجميع.
4: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
4: ناهضين لتحقيق الأحلام،
5: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
4: فالسلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: اللهم
5: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: والدي وهب إخوتي لكل منهم أرض ولم يهب لبناته، وقال إن الأولاد أحوج من البنات وأنتن متزوجات، فهل كلامه صحيح وهل تصح هذه الهبات للأبناء فقط وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس للأب أن يوزع ماله أو أن يهب شيئا من ماله لأولاده الذكور دون الإناث، أو أن يفضل الذكور على الإناث من غير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمته، وخاصة الهبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد جاء بشير بن سعد الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور. وأيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فهذه مسألة مهمة، حتى إن بعض من الناس لا يورثون المرأة، وهذا لا شك أنه اعتراض على قسمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عليهم. وهذا أيضا ما حصل من هذا الأب، أن وهب أولاده الذكور دون الإناث، هذا أيضا داخل في هذا المعنى وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقوله الولد يشمل الذكر والأنثى، والواجب على الأب أن يتقي الله وأن يعدل بينهم. ولذلك جاءت القسمة في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض العلم على أن الهبة تكون مثل قسمة التركة والإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، وهذا ما رجعه جمع من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا أنه في الهبة أنه يسوي بينهم سواء بسواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث. ولكن نقول أن الأقرب والله أعلم أن القسمة الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم الأموال بين الآباء، فإذا مات الأب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعلى هذا الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يذكر بالله ويبين أنه لا يجوز له أن يهب الأولاد دون الإناث. لكن هناك مسألة مهمة ينبه لها وهو ما يتعلق بالنفقة، فالنفقة تكون على حسب حاجة الأولاد وعلى حسب أيضا قدرة الأب، فربما يكون من النفقة أن يشتري الأب لأولاده مثلا سيارات، ويشتري مثلا للبنات ما يحتاجن من الذهب والحلي، وللبنات لهن حاجات خاصة وللأولاد لهم حاجات خاصة. كذلك أيضا لو أن الأب عنده المقدرة على شراء بيوت لأولاده فإنه يدخل في النفقة أن من كان يريد الزواج ويستقل قالوا أن شراءه لولده الذي يتزوج، وأن كل ولد سيتزوج أنه يشتري له بيت، وهو لا يستطيع أن يشتري البيت أي هذا الولد، فذكر أهلهم أن هذا يدخل في النفقة. فالنفقة تقاس أولا على حال الأب وعلى حاجة الأولاد، فهذا يجب أن يفرق في هذا الباب. ولذلك إذا كانت هبة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده، أما النفقة فإنه لا يجب فيها أن يساوي بين الأولاد، لأن كما ذكرنا الذكر له حاجات والأنثى لها حاجات، الكبير من الولد له حاجات والصغير له حاجات، بعض الأولاد ربما يكون عنده ضعف مثلا في دراسته فتجد أن الأب يدخله بعض المدارس الخاصة من أجل أن يتقوى ويدفع المال الكثير، فهذه النفقة التي أنفقها هي داخلة في هذا الباب، وهما ذكرنا أنها نفقة. أما الهبة فهي عطية يعطيها الأب لأولاده فتكون خارجة عن النفقة، ففي هذه الحالة عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين أولاده. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أقرضت رجلا ومضت سنوات وأنا أطالبه، ولكن يقول لا أستطيع السداد، هل أنوي هذا القرض من زكاة مالي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز لك أن تخصم هذا المال الذي أقرضته لهذا الشخص وتقول هذا زكاة مالي لهذه السنة، لأن الزكاة تدفع للفقراء، وإذا قلنا أنها تدفع فتكون معها النية، ولذلك نقول أو نوصي هذا الشخص، وقد ذكر أن هذا الشخص يطالبه ولا يستطيع السداد، نقول عليك أن أيضا تكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى بأن تمهله حتى يستطيع سداد هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فعليك أن تنظر إلى حال هذا الشخص، وعليك أيضا أن تراعي حاله، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا هو الذي ينبغي لك. أما أنك تخصم هذا القرض أو هذا الدين الذي أعطيته هذا الشخص وقد أقرضته ثم تقول أن زكاة مالي لهذه السنة سأنوي أن تكون هي سداد لهذا الدين، فنقول لا يصلح، لأن الزكاة يجب أن تخرج وتدفع، وعند إخراجها يكون معها النية على أنها زكاة، لا أن تخصم هذا المبلغ من القرض. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وهذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي اغتصب قطعة من أرض بدون وجه حق وبنى عليها البيت الذي نعيش فيه، وأنا أعلم ذلك يقينا، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ وهل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة؟
2: لا شك أن على والدك أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبادر بالتوبة، ولا يجوز للمسلم أن يعتدي على حق الغير سواء كانت أرض أو غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد لمن اقتطع شيئا من أرض، وأن يقتطع هذا الجزء من الأرض بغير حق. فجاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر خطير. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر في اللعن أيضا: لعن الله من سرق منار الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، منار الأرض العلامات والحدود، هذا هو المقصود. فنقول: الواجب عليك أن تناصح الوالد، وعليه أن يبادر بالتوبة، وأن يذهب إلى الشخص الذي أخذ واقتطع منه هذا الجزء من هذه الأرض التي بنى عليها، أن يستسمح منه وأن يرد له حقه من هذه الأرض. ولذلك ذكر لهم أن الأرض المغصوبة لا يحل البقاء فيها، بل يجب الخروج منها، وكذلك الصلاة عليها هي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى عدم صحة الصلاة كما هو عند الحنابلة، ومنهم من يرى صحة الصلاة مع الإثم، وهذا هو مذهب الجمهور. فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن على والدك أن يتقي الله وأن يذكر بالله ويبين له ويذكر له الأحاديث التي ذكرناها، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل، فنسأل الله له الهداية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل تجب علي 2 ركعتي الطواف في صحن المطاف خلف مقام إبراهيم، أم يجوز أن أصليها في أي مكان من الحرم المكي الشريف؟

0: من الطواف وتضيق عليهم ويتضايق الناس ويتزاحمون. فالمسلم يصلي في أي مكان في الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم وطاف بالبيت صلى خلف المقام، لكن لم يكن هناك يعني الزحام مثل هذا الوقت، ولكن المسلم يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من البيت، وإنه إذا ترك ذلك من أجل ألا يزاحم الناس فهو أيضا يؤجر على نيته، ولو أنه صلى مع الزحام ربما يأثم لما يحصل بسبب صلاته من مضايقة الطائفين، وأيضا ما يحصل بسببه من أيضا أحيانا يكون هناك نوع من الارتباك عند من يطوف بالبيت ويحصل أيضا مضايقة، وربما يحصل فيه أيضا ضرر عليهم. ولذلك أهل العلم أجمعوا إجماعا على أن الطائف يجزئه ركعتا الطواف حيثما صلاهما، يعني في أي مكان، إلا كما ذكر عن الإمام مالك يعني في أمر أنه يكره أن يصلي الطواف في الحجر فقط، يعني هذا هو ما ذكر عنه. لكن في ما ذكرنا من إجماع أن أهل العلم أن الطائف يجزئ أن يركع الطواف حيثما صلاهما في أي مكان، ومنهم أيضا الإمام مالك، إلا هذا الجزء الذي استثناه الإمام مالك فقط. فعليه أن يتقي الله وأن لا يزاحم الناس. يعني بعض الناس يصر ويعتقد بأن ركعتي الطواف واجبة في صحن المطاف، وهذا خطأ. فمن طاف سبعا وراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يصلي إن تيسر له في صحن الطواف، أو أن يصلي في أي مكان في المسجد. لكن أهم ما ينبه عليه أنه لا يضايق الناس ولا يصلي في مكان يمر منه الناس ويضايق الناس، أو يكون هو ممر أو طريق. فيجب أن يراعي المسلم حال الناس، فإنه إذا راعى ذلك فإنه يؤجر أيضا على نيته. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني طاف بعد صلاة الصبح، فلما انتهى رضي الله عنه من طوافه فنظر فلم يرى الشمس طلعت، فأراد أن يؤخر ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس. فماذا فعل رضي الله عنه؟ ركب حتى أناخ كما ذكر بذي طوى، وهي مسافة تبعد عن الحرم، فصلى ركعتي الطواف. فهذا يدل على أن ركعتي الطواف تصلى سواء في الحرم أو أنه يعني إذا كان وقت نهي، مع أن الصحيح أنه في الحرم لا يوجد وقت نهي لركعتي الطواف، يصليها حتى في أوقات النهي سواء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا طاف، هذا هو الصحيح. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه هذا الأمر، ولذلك رضي الله عنه لم يرى أنه يصلي في هذا الوقت، ولذلك المسلم لو أخر ذلك كما فعل عمر فهو الأفضل. فهذا ما حصل منه، ولكنه صلى. لو أنه طاف وذهب إلى مكانه وسكنه حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم صلى ركعتي الطواف، لا شك أن هذا أيضا أفضل ولا حرج في ذلك. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصلكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي.

0: يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الدخان.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقدر في السرد، والسرد نسج الدروع، يقال لصانعه السراد والزراد، يقول قدر المسامير في حلق الدرع، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر الحلق. ويقال السرد المسمار في الحلقة، يقال درع مسرودة، أي مسمورة الحلق. وقدر في السرد، اجعله على القصد وقدر الحاجة.
0: بينات. في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر
0: تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.

0: الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات. فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
6: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي, التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي,
2: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتلي.
3: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
4: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين, أما بعد, فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي, نتناول فيه تفسير سورة القصص. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك, فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ففي هذه الآيات الوفاء بالعقود, ولذا قضى موسى الأجل, وفيها عود الإنسان إلى أهله وقرابته بعد فراغه من سفره, وفيها جواز إبقاء النار والاستضاءة بها والدفء بها, وفيها أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء إلا أن يشترط عليه غير ذلك, وفيها دخول الأودية وقطعها إذا لم يكن فيها سيل مخوف, وفيها إثبات وجود البركة في بعض المخلوقات بجعل الله تعالى وبخبره سبحانه, وفيها نداء الرجل باسمه مجردا, وفيها تعريف المتكلم بنفسه, وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم متى شاء بما شاء, وفيها فضيلة موسى عليه السلام وعلو منزلته عند ربه, وفيها أن كلام الله تعالى بصوت وحرف, وفيها إثبات الربوبية لله تعالى, وفيها بذل الأسباب لإزالة الخوف من الصدر, وفيها وضع الجيب في موطن الصدر, وفيها بذل الأسباب لحماية النفس من القتل, وفيها فضيلة الفصاحة في الكلام, وفيها اتخاذ الإنسان أعوانا من أهل بيته, وفيها تمكين الداعية من الحجج والأدلة, وفيها أن سنة الله الكونية جارية بنصر المؤمنين. ثم قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففي هذه الآيات استحباب توضيح الحق وإقامة الأدلة عليه, وفيها تحريم رد الحق, وفيها تحريم اتهام الآخرين بالسحر بلا بينة، وفيها تحريم الظلم، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها إثبات صفة العلو لله تعالى، وفيها تحريم الكبر برد الحق، وفيها وجوب الإيمان بالبعث، وفيها التحذير من الرئاسة في الباطل، وفيها فضيلة الإمامة في الدين والعلم والأخلاق، وفيها ذم أهل الباطل والقدح فيهم ليحذر من طريقتهم. وفي الآيات أن الأمة المستضعفة المظلومة لا ينبغي أن يستولي عليهم الكسل ولا يستحوذ عليهم اليأس من طلب الحق. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ففي هذه الآيات أن الهلاك العام للأمم قد رفعه الله تعالى، وفيها فضل الوحي وحصول الهداية والرحمة به، وفيها وجوب الإيمان بخبر الله تعالى ووجوب تصديقه، وفيها مشروعية الدعوة إلى الله وأنها تحصل بتلاوة ما نزل من الوحي، وفيها التخويف من العقوبات الشديدة عند عدم الالتزام بالشرع، وفيها أن تطاول الوقت من أسباب نسيان العلم، وفيها أن العرب لم يبعث إليهم أنبياء ما بين محمد وإبراهيم وإسماعيل. ثم قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي الآيات أن المعاصي والذنوب سبب للمصائب الدنيوية، وفيها التحذير من المكاسب المحرمة، وفيها وجوب اتباع الرسل مما يدل على حجية السنة النبوية، وفيها إقامة الحجة ببعثة الرسل، وفيها أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وفيها العذر بالجهل في أمور القيامة، وفيها إنزال القرآن منجما، وفيها وجوب اتباع القرآن الكريم، وفيها تحريم اتباع الهوى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها، كما نسأله توفيقا لولاة الأمور ورفعة درجة، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الصلاة إلى سترة والدنو منها، فمن الأمور المفيدة لتحصيل الخشوع في الصلاة الاهتمام بالسترة والصلاة إليها، لأن المصلي بذلك يكف بصره عما وراءه، وبذلك يمنع الناس وكذلك الشيطان من المرور أمامه. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة النظر إلى موضع السجود وعدم الالتفات في الصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: على شرط الشيخين. ولا ينبغي رفع البصر إلى السماء، فقد ورد النهي عن ذلك والوعيد على من فعله في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. متفق عليه. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة التأمل في حال السلف في صلاتهم. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فإذا قيل له: ما لك؟ يقول: جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملتها. وكان سعيد التنوخي رحمه الله إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته، وكان العنبس بن عقبة رحمه الله يسجد حتى تقع العصافير على ظهره فكأنه جذع حائط.
3: آيات الجنة، آيات الجنة، دار النعيم المقيم، دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين،
4: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
3: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
4: ولا أذن سمعت
3: ولا خطر على قلب بشر.
4: آيات الجنة، آيات،

0: آيات الجنة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
2: 91.9،
1: بني مالك 92.4،
2: 92.4،
1: الكامل 90.7،
2: 90.7،
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سور الروم ولقمان والسجدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة سبأ.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
3: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: وتعيها أذن واعية.
1: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بوصولها وقواعد فهم أدلتها، يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تعصيل أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها، لابد أن نحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس: الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، أو قوله: والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم الأدلة هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خبط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الشورى.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
4: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الشعراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ رحمه الله من سورة الشعراء.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص التأمل والنظر في عاقبة المرائين. الرياء مرض خطير وشرك خفي مناقض للإخلاص، محبط للأعمال، مبطل للأجور. وقد بين الله تعالى في كتابه حال المرائين في الدنيا وسوء عاقبتهم في الآخرة، ليعتبر أولو الألباب فينفروا من هذا الخلق المشين ويسعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. فإن النظر في أحوال أهل الرياء والتأمل في عاقبة صنيعهم من أعظم الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص. ومن الآيات التي ذكرت حال المرائين في الدنيا وعاقبة أمرهم في الآخرة قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المتأمل لهذا الوصف القرآني لحال المرائي المشابه للمنافقين يدرك خطر الرياء وشناعته وبشاعته في كونه صفة من صفات المنافقين تحمل المؤمن على النفور منه والحرص على تحقيق الإخلاص فضلا عن مصير المرائي وعاقبة أمره في الآخرة.
3: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. أمير الشرقية يدشن حزمة من مشاريع النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة. الشؤون الإسلامية بالشرقية تختتم أعمال الحج في منافذها الحدودية، وتودع الحجاج بأكثر من 16,000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين. الجوازات تواصل تسهيل مغادرة الحجاج عبر جميع المنافذ. تأجيل جميع رحلات عودة الحجاج السوريين من المدينة المنورة إلى مطاري حلب ودمشق حتى إشعار آخر. سوريا تمدد إغلاق الممرات الجوية الجنوبية وتعليق رحلات مطار دمشق حتى مساء اليوم. إيران تطلق عدة صواريخ اتجاه عدة مناطق في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات داخل إيران. الولايات المتحدة تنفي مشاركتها في الضربات الإسرائيلية على إيران. بعد زلزال بحر سولاويسي واحتمال تسونامي، سفارة المملكة في إندونيسيا تحذر السعوديين. وفي آخر أخبار الموجز، ارتفاع الإصابات المؤكد بفيروس إيبولا إلى 515 في الكونغو. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: لسلك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه.
2: مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
4: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونود الحقيقة منا ومنكم مستمعينا الكرام أن نحتسب الأجر في متابعة هذه الدروس الطيبة المباركة، لأنها طلب للعلم، ولأن فيها فوائد عظيمة تتعلق بعبادة الإنسان لربه جل وعلا. يعني أكثر الأحكام تتعلق بما تتعلق بأمور الصلاة والصيام والأمور التي نفعلها دائما، ومشايخنا جزاهم الله خير يعني فرغوا أوقاتهم وأفادونا وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه في هذه البرامج النافعة الطيبة. شيخنا حفظكم الله، ابتدأتم في اللقاء الماضي الحديث عن صلاة الكسوف، ووصلنا يعني إلى هذا السؤال: لو تجلى الكسوف وما زال المصلي يصلي، فماذا يفعل في مثل هذه الحال؟
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الانجلاء غاية الصلاة، فقال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. أخرجه مسلم في صحيحه. فتأمل قوله حتى تنجلي، جعل الانجلاء غاية للصلاة. وعلى ذلك فإذا تجلى الكسوف أو الخسوف والمسلم في الصلاة فيتمها خفيفة، لأن السبب قد زال وهو الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قيد الصلاة بالانجلاء. فلو مثلا يعني استطاع المصلي أن يعرف بأن الكسوف قد انجلى، مثلا يصلي في مكان مكشوف أو أنه أخبر أو نحو ذلك، فانجلى الكسوف أو الخسوف وهو يصلي، فإنه يتمها خفيفة ولا يستمر في الصلاة، لأن الصلاة صلاة الكسوف إنما تشرع إلى وقت الانجلاء. نعم.
3: بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. لو حصل العكس شيخنا حفظكم الله، يعني انتهت الصلاة ولا زال الكسوف والخسوف باقيا، في مثل هذه الحالة تعاد الصلاة، وماذا يفعل المسلم؟
4: لا تعاد الصلاة، وإنما ينشغل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والذكر والصدقة ونحو ذلك. يعني ينشغل بهذه الأمور، بالذكر بأنواعه وبالصدقة والدعاء، لكن صلاة الكسوف لا تعاد، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد إعادة صلاة الكسوف. وكسوف الشمس الكلي لا تزيد مدته على 7 دقائق تقريبا، فيعني كسوف الشمس الكلي يتجلى بسرعة، فإذا تجلى والمسلم يصلي يتمها خفيفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. أخرجه البخاري بصحيح. وفي حديث أبي مسعود: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. لكن كسوف الشمس الجزئي قد تطول مدته، وكذلك أيضا خسوف القمر بنوعيه الكلي والجزئي قد تطول مدته، قد يستمر أحيانا 3 ساعات، فيكون الناس قد صلوا ولا زال القمر خاسفا أو لا تزال الشمس كاسفة، فلا تعاد صلاة الكسوف في هذه الحال، وإنما ينشغل الناس بالذكر بأنواعه، ينشغلون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بالدعاء، أيضا ورد الصدقة أيضا ونحو ذلك.
3: نعم أحسن لكم. هل الانجلاء شيخنا حفظكم الله يكون بعودة الشمس على طبيعتها أو ببداية الانجلاء؟
4: لا، بنهاية الكسوف أو الخسوف، بحيث تعود الشمس لطبيعتها والقمر لطبيعته، فتكون بنهاية الانجلاء. المقصود بالانجلاء يعني أن ينتهي الكسوف تماما أو ينتهي الخسوف تماما.
3: شيخنا حفظكم الله، يعني مؤخرا حينما أصبح الناس يعرفون أن الكسوف سيبدأ في الوقت الفلاني وينتهي في الوقت الفلاني، أصبح لا يشعر الإنسان بشيء من الخوف أو الوجل الذي جاء في السنة، فهل يعني يشرع المسلم يستدعي هذا الخوف والوجل، أو كيف يشعر بمثل هذا؟
4: هذا صحيح. الآن مع ما ينشر في وسائل التواصل ووسائل الإعلام عن موعد حصول الكسوف والخسوف، جعل الرهبة والخوف تقل عند كثير من الناس، ولم يعد يحصل لهم ما كان يحصل الناس قديما. الناس قديم إذا حصل الكسوف أو الخسوف يحصل عندهم شيء من الرهبة والخوف ويفزعون إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده قام وجلا مشفقا يجر رداءه يظن أن الساعة قد قامت، يعني انظر توصيف الصحابة له، وهذا التوصيف من الصحابي يظن أن الساعة قد قامت اجتهاد منه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الساعة لن تقوم حتى تخرج أشراطها، ومنها الأشراط الكبرى، ويعني لم يقع منها شيء، لكن يعني هذا يدل على شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه لما رأى الشمس فزع وقام يجر رداءه. هذا الخوف والفزع قل عند الناس الوقت الحاضر بسبب أنه يعلن عن وقت ابتداء الكسوف ووقت نهايته، لكن يعني ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس أنه حتى وإن أعلن عن وقت بداية الكسوف ونهايته، إلا أن الكسوف والخسوف يبقيان من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. وذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم، قالوا إن التخويف لا يكون إلا بما يخاف منه الناس، ومعنى ذلك أنه ربما يقع عذاب في الأرض وقت الكسوف أو الخسوف، الله أعلم أين يقع وكيف يقع ومتى يقع، الله أعلم، وهذا يقتضي أن يخاف الناس وأن يفزعوا إلى الصلاة.
3: أحسن الله لكم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله في علمكم. الآن ندخل إلى موضوع حفظكم الله، صفة صلاة الكسوف.
4: صلاة الكسوف ورد فيها عدة روايات، لكن الرواية المختارة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، الرواية الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، أي أنه يصلي ركعتين بركعين في كل ركعة، بركعين في كل ركعة وسجودين. وجاء في حديث ابن عباس قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فلاحظ هنا أن هذه الصفة المشهورة، أولا يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة بعدها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع يقول: سمع الله بحمد، ربنا وكالحمد، ثم يعود مرة أخرى ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أدنى من السورة التي قرأها قبل الركوع، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين بينهما جلسة، ثم يسجد سجدتين بينهما جلسة، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى. فمعنى ذلك أنه يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، ركوعين في الركعة الأولى وركوعين في الركعة الثانية. أما السجود فيعني السجود المعتاد، وكذلك أيضا الجلسة بين السجدتين. فالجديد يعني في في فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف هو فقط في زيادة الركوع والرفع من الركوع، ثم قراءة الفاتحة وسورة بعدها، ثم يركع الركوع الثاني ويرفع ويسجد. فيكون في كل ركعة ركوعان، ويكون في الركعتين أربعة ركوعات. هذه هي الصفة الأشهر في صفة صلاة الكسوف. وقد وردت عدة روايات في صفة صلاة الكسوف، ولكن الأقرب الله أعلم هو هذه الصفة التي ذكرناها، أنه صلى ركعتين بأربعة ركوعات. من أهل العلم من حمل تعدد الروايات على تعدد الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، إن الركوع لم يقع نعم، ولكن جماهير أهل العلم إعادة، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال الصواب أنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. وخسوف القمر لم يرد في السنة، لم يرد في السنة أنه خسف القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على أن مشروعية صلاة الكسوف جاءت متأخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في السنة العاشرة، فجاءت متأخرة، فيحتمل أن الكسوف أو الخسوف وقع قبل ذلك، يعني قبل أن تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف. وهذا أحسن جواب يجاب به عما يذكره بعض الفلكيين من أنه بالحسابات الفلكية الدقيقة أنه قد وقع خسوف القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم ينقل ذلك؟ فالأقرب الله أعلم أن هذا وقع قبل أن تشرع صلاة الكسوف والخسوف، لأن صلاة الكسوف إنما شرعت في السنة العاشرة، فهي شرعت متأخرة. نعم.
3: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم أن في كل ركعة ركوعين، فبأيهما هذين الركوعين تدرك الركعة؟
4: تدرك الركعة بالركوع الأول، أما الركوع الثاني فهو مستحب ولا تدرك به الركعة. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعدما رفع رأسه من الركوع الأول تكون الركعة قد فاتته، وعليه أن يقضيها بعد سلام إمامه. لكن لو دخل مسبوق المسجد بعدما فرغ الإمام من صلاة الكسوف فإنه يصليها وحده على الصفة السابقة، يعني بأربعة ركوعات، لأن صلاة الكسوف تشرع جماعة وتشرع فرادى، وفعلها جماعة أفضل. بعض الناس يأتي والإمام قد شرع في صلاة الكسوف ويفوته الركوع الأول، يدرك الركوع الثاني يظن أنه قد أدرك الركعة، وهذا غير صحيح. فالركعة في صلاة الكسوف إنما تدرك بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني.
3: بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة حفظكم الله شيخ للنساء، هل تشرع لهن صلاة الكسوف في البيوت؟
4: النساء يشرع لهن أن يصلين صلاة الكسوف، والنساء شقائق الرجال، والأصل أن ما شرع للرجال يشرع للنساء إلا بدليل يقتضي تخصيص العبادة بالرجال أو بالنساء، وعلى ذلك فصلاة الكسوف مشروعة للنساء. والأفضل أن يصلين صلاة الكسوف مع الرجال في المسجد،

0: في البيت.
1: شيخنا اللي ما يعرف طريقة صلاة الكسوف، هل لو صلىها ركعتين كذا عادية هل يجزئ ذلك؟
0: نعم يجزئ، مثلا من كان يجهل صفة صلاة الكسوف وأراد أن يصليها ركعتين كسائر النوافل فلا بأس بذلك، لأن زيادة الركوع مستحبة وليست واجبة، فعلى هذا لو صلى ركعتين بدون زيادة الركوع فصلاته صحيحة.
1: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا فيما يتعلق بالخسوف والكسوف، لكن لو حصل آيات أخرى شيخنا كالزلازل والبراكي ونحو ذلك، هل تشرع له صلاة كذلك؟
0: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف كالزلازل والبراكين والأعاصير ونحو ذلك أو لا تشرع؟ فمن أهل العلم من قال إنها لا تشرع صلاة الكسوف إلا للكسوف والخسوف خاصة، ولا تشرع لغير ذلك من الآيات، هذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الكسوف والخسوف إلا الزلزلة خاصة، إلا الزلزلة خاصة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثالث أنه يصلى لكل آية عظيمة، سواء كانت الزلازل أو البراكين أو الأعاصير، يعني لا تختص الصلاة بالكسوف والخسوف، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وهذا القول الأخير هو الأقرب الله أعلم، أنه تشرع الصلاة لكل آية عظيمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فكل آية يكون التخويف فيها يصلى لها، كل آية يكون فيها التخويف يصلى لها، وبناء على ذلك تشرع صلاة الكسوف عند وقوع الزلازل لأهل تلك المنطقة حتى تذهب تلك الزلازل، وتشرع أيضا عند وجود البراكين، وتشرع عند وجود الأعاصير القوية المدمرة. فالقول الراجح أنها تشرع صلاة الكسوف عند كل آية عظيمة، وأنها لا تختص بالكسوف والخسوف.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. إلى هنا كن قد انتهينا من باب صلاة الكسوف، ننتقل إلى باب صلاة الاستسقاء. في البداية نسألكم حفظكم الله شيخنا الكريم عن معنى الاستسقاء.
0: الاستسقاء استفعال من السقي، وهو طلب السقيا، والمراد به طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث، هذا هو معنى الاستسقاء، طلب السقيا يعني نزول المطر من الله عز وجل، الدعاء بنزول الغيث ونزول المطر.
1: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ماذا عن أنواع الاستسقاء؟
0: الاستسقاء ورد على عدة صفات، أكمل هذه الصفات أن يخرج الناس إلى مصلى العيد إن تيسر، وإلا إلى المسجد لما تيسر الصلاة في المصلى، ويصلون ركعتين على صفة صلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الدعاء بالاستسقاء ونزول المطر، هذه أشهر وأكمل الصفات. لكن أيضا هناك صفة أخرى، وهو أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الناس الجمعة على المنبر، فجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فكانت الجو صحوا فخرجت سحابة مثل الترس، فما إن قضى الناس من صلاة الجمعة إلا والمطر ينزل، بل ما إن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء اللهم أغثنا إلا والمطر ينزل. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه وما في السماء من قزع، ما فيها شيء، ما فيها سحاب، يعني السماء كانت صحوا، فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام نشأ ذلك السحاب العظيم ونزل المطر في الحال. فإذا هذا نوع من أنواع الاستسقاء، وهو استسقاء الخطيب.

0: في خطبة الجمعة، ويشرع الخطيب عند الاستسقاء أن يرفع يديه وأن يرفع الناس أيديهم عند الدعاء بالاستسقاء. كذلك أيضا من أنواع الاستسقاء الدعاء بدون صلاة، أن يسأل الناس ربهم أن يسقيهم وأن يغيثهم، سواء يعني كانوا فرادة أو كانوا جماعة أو أن واحدا يدعو والبقية يؤمنون، فهذا نوع أيضا من الاستسقاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وش حكمها شيخ صلاة الاستسقاء؟
0: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلها الخلفاء الراشدون من بعده. ولهذا قال حافظ بن عبد البر: أجمع العلماء على أن الاستسقاء عند الاحتياج إليه سنة مسنونة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله الخلفاء بعده، ولكن محل سنية صلاة الاستسقاء عند وجود القحط، أما عند عدم وجود القحط فلا تشرع. كان يراد أن تصلى صلاة الاستسقاء لطلب الاستزادة من مياه الأمطار، هذا غير مشروع، وإنما تشرع عند وجود القحط وقيام حاجة الناس إلى الأمطار، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى عند وجود القحط. ولهذا فليس من السنة أن يستسقي خطيب الجمعة في كل خطبة، وإنما يستسقي عند وجود القحط فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسقي في خطبة الجمعة إلا عندما طلب منه ذلك الرجل أن يستسقي، فجاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني باتجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوعا، يعني من الجمعة إلى الجمعة الأخرى والأمطار تنزل 24 ساعة. فهذا يدل على أن الاستسقاء إنما يكون عند وجود القحط. أيضا لا يشرع الخطيب أن يستسقي في غير وقت نزول المطر، فلا يأتي الخطيب في وقت لم يجري الله تعالى العادة في هذا البلد أن تنزل الأمطار فيه ويستسقي، لأنه يدعو بأمر يعني مخالف للسنة لله عز وجل. فالله تعالى أجرى العادة بأن يكون المطر في هذا الوقت، ولم يجري العادة بأن يكون المطر في ذلك الوقت، فلا يأتي الخطيب ويدعو بأن ينزل المطر في وقت لم يجري الله تعالى العادة بأن ينزل المطر فيه أصلا. وإن كان يعني الله على كل شيء قدير، لكن لا بد للداعي عندما يدعو أن يدعو الله عز وجل بأمر لا يخالف السنن الكونية. ثم أيضا دعاء الخطيب بنزول المطر في وقت غير نزول المطر أحيانا قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، فربما يستسقي ويعني تتضرر بعض الثمار إذا كان في غير وقت نزول المطر، فلا بد أن يراعي الخطيب يعني هذه الأمور، لا يستسقي إلا عند القحط، وأيضا يستسقي في وقت نزول المطر ولا يستسقي في غير وقت نزول المطر.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ حفظكم الله، لو أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء في بعض المناطق ولا يوجد قحط في مناطق أخرى لأنهم حديثوا عهد بأمطار، فهل يشرع لهم الصلاة أيضا مع إخوانهم؟
0: نعم، تشرع لهم الصلاة في أرجح أقوال أهل العلم، ويستسقون لإخوانهم المسلمين. ولهذا قال المرداوي في الإنصاف، قال: إذا احتبس القطر عن قوم صلوا بلا نزاع، وإذا احتبس عن آخرين، فالصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يصلي لهم غير من لم يحبس عنه. وقال المجد بن تيمية رحمه الله: يستحب ذلك وقد أجازه بعض العلماء. وعلى ذلك فإذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء فيشرع لجميع المناطق أن يصلوا صلاة الاستسقاء، حتى المناطق التي نزلت عليها الأمطار أو كانوا حديث عهد بأمطار، يستسقون لغيرهم من المسلمين، يستسقون لإخوانهم المسلمين، فلا بأس بذلك.
1: ونختم حفظكم الله شيخنا بوقت صلاة الاستسقاء متى؟
0: وقت صلاة الاستسقاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، يعني تأخذ ورقة التقويم وتنظر إلى شروق في البلد الذي أنت فيه وتضيف لها ربع ساعة. وإذا كان الإنسان مثلا في الصحراء أو في الفضاء يستطيع أن يرى شروق الشمس بسهولة، فيضيف للشروق ربع ساعة. فهذا هو ابتداء وقت صلاة الكسوف ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى أيضا، هذا هو أول وقت لصلاة الاستسقاء، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس. وأما نهاية وقت صلاة الاستسقاء فليس لها نهاية، ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي.
1: شيخنا طيب حفظكم الله، لو أراد يعني مسؤول مدرسة مثلا تأخير صلاة الاستسقاء إلى الساعة 9 أو 10 صباحا، فهل يصح هذا؟
0: نعم لا بأس، نحن قلنا إن وقت صلاة الاستسقاء وقت متسع، وكما قال ابن قدامة رحمه الله أنه ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تصلى في أوقات النهي، فالأمر في هذا واسع. فلو مثلا أن المسؤولين في المدرسة أرادوا أن يجعلوا صلاة الاستسقاء في الساعة 9 أو 10 أو 11 أو حتى بعد صلاة الظهر، هذا كله سائغ ولا بأس به لأن وقتها متسع، لكن الأفضل أن تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة، هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الاستسقاء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا المجلس وهذا اللقاء الطيب الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. شكرا لكم مرة أخرى، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم غدا عند 3 عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن.
2: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.

المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

عَذَابٌ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما

0: الحكمة وفصل الخطاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.
2: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعم الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: يسن للمسلم أن يجدد الوضوء لكل صلاة، فلو أنه توضأ لصلاة المغرب مثلا ثم صلى المغرب، فإذا جاءت صلاة العشاء يسن له أن يتوضأ ولو كان على طهارة، فالسنة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا جديدا. ويدل عليه حديث عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. وأيضا من السنة أن يكون الإنسان على طهارة خلال يومه، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد وابن ماجة والدارمي وصححه الألباني.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.

قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: الرعيل الأول إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
8: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
7: الرعيل الأول
9: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
7: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل. إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله. اسمها ونسبها. أيها الأحبة الأكارم، هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، واسمها ليلى. وغلب عليها الشفاء، أسلمت قبل الهجرة، وكانت أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وروى عنها ابنها سليمان. كانت الشفاء ترقي في الجاهلية، ولما هاجرت إلى المدينة وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يخرج، فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني قد كنت أرقي برقا في الجاهلية، فقد أردت أن أعرضها عليك. قال: فاعرضيها. قالت: فعرضتها عليه، وكانت ترقي من داء يصيب الجلد. فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. فاستمرت الشفاء ترقي بها المرضى من المسلمين والمسلمات، وعلمتها لأم المؤمنين حفصة. وهنا أول درس تعلمه لنا الشفاء، أنه رغم علمها القديم الذي أجادته قبل الإسلام، لم تستطع ممارسته إلا بعد أن تعرف حكم الشرع فيه. فلما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم خدمت به الناس. أول معلمة في الإسلام. مستمعين الأعزاء، كانت الشفاء من القلائل التي عرفنا القراءة والكتابة في الجاهلية، وقد حباها الله من فضله عقلا راجحا وعلما نافعا، وكانت تستقطع الوقت الكثير لتعليمهن، فحق لها أن تكون أول معلمة في الإسلام. الشفاء في خلافة عمر بن الخطاب. أيها الإخوة والأخوات، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الشفاء العدوية في الرأي ويرعاها. وذكر أنه ولاها شيئا من أمر السوق، حتى قيل أنه ولاها على السوق، وذلك لفطنتها وقرب منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلم يرقى بالإنسان ويضعه في منزلة مميزة، ويجعله قادرا على حل مشاكله ومشاكل غيره بشكل أفضل من الجهلاء. فقد يتصرف الجاهل تصرفا يدمر العلاقة بينه وبين الآخر بالرغم من حسن نيته وطيبة قلبه. روى أبو بكر بن سليمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فضائلها: كانت رضي الله عنها من عقلاء النساء وفضلائهن، أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالحكاكين، فنزلتها مع ابنها سليمان، فكانت تأتيها نساء المدينة يتعلمن منها الكتابة، وكانت من بينهن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فكانت دارها أول مدرسة بالمدينة المنورة. مهنتها الطب. مستمعين الكرام، أحبتنا الأفاضل، وكانت رضي الله عنها تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته فتداوي الجرحى، وكان يأتيها الصحابة في بيتها للتطبيب. كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان. علمها واهتمامها بالدعوة. كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يجلها ويقدرها ويأخذ مشورتها، فولاها أمر الحسبة. روت هذه الصحابية الفاضلة أحاديث عدة ينم معنى هذه الأحاديث عن اهتمامها بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فقه الشفاء العدوية. مستمعينا الكرام، رأت شفاء بنت عبد الله فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ قالوا: نساك. فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو والله ناسك حقا. وفاة الصحابية الشفاء. مستمعين الكرام، توفيت الشفاء العدوية سنة 20 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرضي الله عنها وأرضاها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابية جليلة، مناقبها عديدة ومواقفها كثيرة، وحكاياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
4: أخطاؤنا في العبادات.
11: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم جعل القراءة أو التسبيح أو الدعاء في موضعه الصحيح، فقراءة الفاتحة والسورة لا تكون إلا أثناء القيام، فإذا انتهى المصلي من القراءة كاملة كبر للركوع، والذي يقع من بعض المصلين أنه يهوي للركوع وهو لا يزال يقرأ بعض الفاتحة أو السورة التي بعدها، فيقرأ منحنيا وربما وصل إلى الركوع وهو لا يزال يقرأ ثم يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، وهذا خطأ من جهتين، الأولى أنه قرأ القرآن وهو راكع وهذا منهي عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه مسلم. الخطأ الثاني أن القراءة محلها القيام، أما الركوع فله ذكر خاص وهو التسبيح، وهذا قد تداخلت عنده الأذكار، ويتكرر هذا الخطأ أيضا في غير الركوع، فمثلا بعض المصلين إذا رفع من الركوع وقال ربنا ولك الحمد هوى للسجود وهو لا يزال يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربما وصل للسجود وهو كذلك ثم يكبر ويقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا إذا قام من السجدة الثانية وكبر، بدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائمة فيقرأ بعض الفاتحة وهو لم يصل إلى ركن القيام، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة قد أوقعها في غير موضعها. ومما يتصل بهذا الخطأ أن بعض المصلين قد يبدأ بأذكار الركن قبل أن يصل إليه، فإذا هو للسجود وكبر قال سبحان ربي الأعلى قبل أن يضع جبهته على الأرض ساجدا، وهكذا بقية الأذكار قد يوقعها في غير موضعها، والواجب جعل كل ذكر من قراءة أو تسبيح أو تحميد أو دعاء في موضعه الذي شرع فيه، بحيث لا يقوله المصلي قبل أن يصل إلى الركن ولا يقوله وهو قد انتقل للركن الذي بعده.
12: الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة، فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
13: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. في هذه الآية ذكر الله عز وجل إحدى دلائل عظمته، ولفت الأنظار إلى آية من آياته المبهرة والمتمثلة في هذه السماء المحيطة بالأرض وبدون عمد وما فيها من فطور أو تشققات، ومع ذلك فهي محفوظة من الله، وهي كالسقف للبيت تحفظه من أن يقع فيه شيء. ومن الفوائد التربوية من التشبيه الإشارة إلى أن التفكر الصحيح يقود حتما إلى الاهتداء الصحيح وإلى معرفة الدين الحق والإله الحق وخالق الخلق سبحانه وتعالى. فالكون كتاب الله المشهود والدليل لمن تدبره على الخالق سبحانه وتعالى. وفيه كذلك بيان أن التفكر من خصال المؤمنين والغفلة والإعراض من صفات الكافرين. وفي التشبيه إشارة إلى حفظ الله لكتابه الكريم ولدينه القويم وللداعين إليه والمستلهمين منه. فالسماء هي رمز للعلو الذي تتنزل منه آيات الله، ومن لوازم حفظ السماء حفظ ما فيها وحفظ ما يتنزل منها.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. الجوازات تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ. الرئيس الأمريكي يدعو إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا. من الإيجاز إلى التفاصيل: أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، واستعرض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار. تشهد جامعة الملك سعود اليوم حفل تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثالثة لعام 2026. وتهدف الجائزة إلى تثمين جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في دعم الباحثين وأهل العلم، إضافة إلى تشجيع طلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية وغيرها على تسجيل موضوعات علمية ورسائل مميزة تخص تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. عضو اللجنة العلمية في جائزة الملك سلمان للدراسات العليا الدكتور فهد الدامغ تحدث للإذاعة عن هذه الجائزة والتطور الذي شهدته هذه النسخة.
5: هذه الجائزة في الحقيقة يعني جائزة لها مكانة كبيرة في مجال تخصصها، وحظيت باهتمام كبير من الدوائر العلمية والأكاديمية. مضى على إنشائها 14 عاما، وهي قد خطت يعني مكانتها الدولية المحلية والإقليمية والدولية. في هذه الدورة تميزت بتوسعها لتصبح جائزة عالمية على مستوى العالم كله. كانت في بدايتها محلية وإقليمية على مستوى دول مجلس التعاون، ثم الآن أصبحت جائزة عالمية يقدم عليها من جميع أنحاء العالم في مجال تخصصها من قبل الأقسام العلمية والجامعات المرموقة ومراكز البحث العلمي. وقد شهدت في هذه الدورة كثافة كبيرة فيما قدم إليها باللغة العربية وبغير اللغة العربية.
4: دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم حزمة من مشاريع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، تشمل مشروعات للنقل البحري والسككي. وتأتي هذه المشروعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. باشرت أمانة جدة أعمال إشعارات الإخلاء لمئة و 29 مبنى آينا للسقوط داخل نطاق حي إغليل ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالمباني المتهالكة. ويأتي ذلك ضمن برنامج الأمانة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة بعد تنفيذ مراحل سابقة شملت عددا من الأحياء من بينها الفيصلية والربوة والفاروق والرويس. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ جسرين ضمن مشروع تطوير طريق الطائف لتطوير التقاطعين الرئيسيين مع طريقي نجد وعسير، بما يعزز الربط بين مدينة الجدية غربا والطريق الدائري وطريق جدة شرقا. وأوضحت الهيئة أن المشروع يمتد بطول 15 كيلومترا ويشمل تنفيذ الجسرين وتطوير مسارات الطرق الرئيسة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للمحور إلى نحو 200 ألف مركبة يوميا. تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم عبر منافذ المملكة الدولية بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك حج هذا العام 1447 للهجرة. وأكدت الجوازات تسخير كافة إمكاناتها البشرية والتقنية مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام. تتواصل في المدينة المنورة أعمال تفويج الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي أسهمت في تيسير رحلتهم الإيمانية، فيما بدأت باستقبال رحلات المعتمرين القادمين للصلاة في المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. دعت سفارة المملكة لدى إندونيسيا المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر إثر زلزال ضرب بحر سولاويسي، مع تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. مستمعي الكرام، لازلنا برفقتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي إطلاعكم على أخبار نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. وفي أخبارنا العربية والدولية، تستمر الأحداث المتصاعدة في المنطقة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية. وأكدت إسرائيل شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إن الجيش شن هجوما جديدا على طهران. هذا وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تدوينة له على تروث سوشيال الاثنين، طالب إسرائيل وإيران بالتوقف فورا عن إطلاق النار. هذا ودع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إسرائيل وإيران إلى التوقف فورا عن إطلاق النار. جاء ذلك خلال تدوينة له على منصته الاجتماعية، مؤكدة هذه التغريدة أن مفاوضات السلام جارية مع احتلام عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة. وأشار ترامب إلى أن الحصار البحري على إيران مستمر. بدورها حملت الخارجية الإيرانية أمريكا المسؤولية عن الانتهاك الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية، داعيا إلى التهدئة والجلوس على طاولة المفاوضات والكف عن تقويض آمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. كما فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد حرية الملاحة البحرية. أغلقت السلطات السورية الممرات الجوية الجنوبية بالإجراءات الاحترازية الخاصة، وذلك بإغلاق واستمرار تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 من مساء اليوم. من جهتها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني استمرار الحركة الجوية في المجال الجوي الأردني والمطارات الأردنية بالشكل الاعتيادي. كان ذلكم آخر أخبار هذه النشرة، وإليكم أيها الكرام تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع وتداعياتها على المنطقة. الجوازات تواصل جهودها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ. الرئيس الأمريكي يدعو إيران وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا. أيها الكرام، تقبلوا في ختام هذه النشرة تحياتي منفذها الزميل الأستاذ خالد بن محمد المالكي، وقد قدمتها لحضراتكم. أنا خالد بن أسامة المصري، شكرا لكم على طيب المتابعة.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن
8: محاضرة الأسبوع.
9: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
10: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم سؤال على الهاتف. نسعد في حلقات هذا البرنامج باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على أصحاب الفضيلة العلماء. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف فيحان السبيعي، من الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. نسعد أيها الكرام باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999 من خلال الاتصال على هذا الرقم، وأيضا على هذا الرقم نستقبلها مكتوبة من خلال الواتساب. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، مجيبا على أسئلتكم. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
8: حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم، وحيا الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
7: حياكم الله شيخ عبد الله، ونستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعث به المستمع الكريم. يقول: أشتكي من الوسواس في أمور الصلاة والطهارة، فما توجيهكم لي؟ بارك الله فيكم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الشكاية من الوسواس كثرت في هذه الأزمنة، وعلاجها أمر ميسور بعد الاعتماد على الله والتوكل عليه. فبإمكان الإنسان أن يعالج نفسه بنفسه بألا ينساق خلف هذه الوساوس، ولا يتيح لها مجالا لتسيطر عليه، وإنما يحرص جهده على تناسيها وعدم الانسياق معها. اللهم إلا إذا تطور الأمر ووصل إلى ما يعرف بالوسواس القهري، ففي مثل هذه الحالات إذا تعذر على الإنسان أن يعالج هذا الأمر بنفسه، فلعل من المستحسن أن يراجع طبيبا نفسيا عسى أن يجد عنده العلاج، وهؤلاء هم المتخصصون في هذا الجانب، سواء بالجلسات السلوكية أو بالأدوية. ومما يؤسف له أن البعض يتردد كثيرا في مراجعة هؤلاء المتخصصين في هذا المجال، ويظن أنه لا يراجعهم إلا من كان مصابا بالجنون أو ما إلى ذلك، ويرى أن مراجعتهم تشكل مغبرا، وهذا خطأ كبير. فهم متخصصون في هذا المجال ولديهم الوسائل التي تعين بمشيئة الله عز وجل على التغلب على هذا المرض، أو على الأقل على الحد منه. وأهم أولا وأخيرا ألا ينساق الإنسان خلف الوساوس ويفتح لها المجال، لأنها بذلك تستفحل وتسيطر على كل تصرفاته.
7: نعم، حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ المستمع يقول: هل يشترط تساوي نصيب المشتركين السبعة في أضحية البدنة، أم لا يشترط تساويهم في أسهم هذه الأضحية؟
8: هو لا يشترط تساويهم، بمعنى أن بإمكانهم بإمكان أحدهم أن يشارك بأضحيتين والآخر بثلاث واثنان الآخران كل واحد بواحدة، فلا مانع من أن تختلف الأضاحي بالنسبة للمشاركين في أدنى أو في البقرة.
7: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: متى يكون الدعاء بعد الصلوات، وهل يشرع رفع اليدين جزاكم الله خيرا؟
8: الدعاء يكون بعد الإتيان بأذكار الصلاة، الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والتهليل المعتاد، وأيضا التكبير والتسبيح والتحميد 100 كما هو المشروع، ثم يأتي الإنسان بما يتيسر له من الدعاء وما يفتح الله به عليه.
7: نعم، أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة شيخ عبد الله، هذا الأخ المستمع يقول: هل الشخص الذي يعاني من مرض يسبب له تشنجات عندما يتشنج وهو يصلي، هل صلاته صحيحة أو عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى عندما يذهب هذا التشنج منه؟
8: حسب هذا التشنج، وهل حال بينه وبين أداء بعض الأركان كالركوع والسجود وما أشبه، فإذا لم يؤثر على ذلك كله فأرجو أن تكون صلاته صحيحة. وأما إن أثر سواء كان مستيقنا من تأثيره أو أنه كان شاكا فإنه يعيد الصلاة.
7: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة على الواتساب هذا المستمع الكريم يقول: هل لو أحرمت بالعمرة يحرم علي أن أسرح الشعر، مع العلم أنه عند التمشيط يسقط شعر من غير قصد؟
8: من المعلوم أن المحرم ممنوع من قص الشعر أو من حلقه أو من نتفه، وأما التسريح فهذا ليس له أثر، لأنه الذي يسقط من الشعر عند التسريح هو الشعر الميت، فللإنسان أن يسرح شعره أو كما يعبر عنه البعض يمشط شعره لا مانع من ذلك، ولكن يكون برفق لا يكون بعنف، لأنه إذا كان بعنف فإنه ربما قلع بعض الشعر الحي، لكن إذا كان التسريح بلطف فإن الذي يسقط هو الشعر الميت، فالمحرم أو المحرمة لا يمنع لا من غسل رأسه ولا من تمشيطه ولا من حكه، لكن يكون ذلك برفق.
7: نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الأخت تقول: أختي حامل بالأشهر الأولى وتريد إجهاض الطفل لأسباب تخص علاقتها مع زوجها، هل يجوز لها إجهاض الطفل؟
8: من المعلوم أن الطفل يشترك فيه الزوجان.
7: نعم.
8: الأب والأم، وليس خاصا بالأم حتى تتصرف وتقوم بإسقاطه، والأصل أن الإسقاط لا يجوز من حيث المبدأ، هذا هو الأصل، لكن رخص جمع من العلماء في الإسقاط في 40 يوما الأولى، وبعضهم قبل أن تنفخ به الروح، إذا كان ذلك لأسباب وجيهة يقررها أطباء المتخصصون، وإلا فالأصل المنع. وأما بعد نفخ الروح فلا يجوز بالإجماع إسقاط الجنين أو التسبب في إسقاطه بأي وجه من الوجوه.
7: نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله. من الأسئلة هذا الأخ يقول بأنه صلى منفردا خلف الصف وهو يعلم بأنه سيتبعه شخص آخر، ولكن أدى الركوع ثم أدى السجود الأول ثم أتى شخص آخر معه في نفس الصف، فهل تجوز صلاته؟
8: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف،

0: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ المستمع يقول بأنه أرجأ طواف الوداع في آخر شهر ذي الحجة، فهل له ذلك؟
1: الوداع أو الإفاضة، أنا أخشى أنه يسأل عن الإفاضة، والأصل في طواف الإفاضة أن يبادر في أدائه، لكن في الجملة حتى لو دعا أمر معين إلى إرجائه إلى الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة وطافه بنية الإفاضة فإنه يجزئ عن الوداع ويندرج الوداع تحت طواف الإفاضة اندراجا للأصغر تحت الأكبر. أما إذا كان هو يريد طواف الوداع ولا يريد طواف الإفاضة فإن طواف الوداع لا يكون مشروعا إلا إذا أراد الإنسان أن يغادر مكة.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ يقول طلب مني شخص قرضا من المال، فقلت له سوف أعطيك مبلغا أقل مما طلبت مساعدة مني، وقبل أن أعطيه المبلغ نويته زكاة من زكاة مالي، فهل عملي هذا جائز علما أني لم أخبره بأنها زكاة؟
1: إذا كان هذا الشخص من أهل الزكاة فلا مانع من ذلك، خاصة أنه قال سأعطيك إياه مساعدة، ولا حاجة إلى أن يخبره أنه زكاة ما دام يعلم أنه من أهل الزكاة وأنه ممن يقبل الزكاة، لا مانع من ذلك ولا حاجة إلى إخباره أنه زكاة، لأن بعض الأشخاص ربما تأثر إذا قيل له إن هذا زكاة حتى ولو كان من أهل الزكاة.
0: نعم، هذا الأخ يقول في حج العام الماضي، في الحج الماضي في اليوم الأخير طلبت منا الحملة رمي الجمرة مبكرا قبل الزوال، فرمينا وذهبنا إلى الحرم لطواف الوداع، فهل فعلنا صحيح بالرمي قبل الزوال؟
1: مسألة الرمي قبل الزوال مسألة خلافية، والأكثرون على المنع من ذلك، وبخاصة بعد التوسعة الأخيرة للجمرات وإقامة الجسور. لكن لو اقتضى التفويج أن يحصل الرمي من بعض الحملات قبل الزوال لمصلحة رأتها الجهات المنظمة فأرجو ألا عتب على من رمى تلبية لهذا التفويج الذي وضعته الجهات المختصة وروي أن المصلحة تحققه.
0: نعم،
1: الريان يحقق المصلحة.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة، هذا الأخ يقول هل يلزم من رجع إلى جدة من دون عمرة بسبب الزحام هل عليه شيء؟
1: إذا كان قد أحرم فإنه يتعين عليه أن يعود إلى مكة ويؤدي العمرة، أما إلا إن كان قد اشترط عند الإحرام، قال فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني، ومنعه مانع لا يستطيع أن يؤدي العمرة مع وجوده فهذا له أن يتحلل.
0: جزاكم الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة، هذا الأخ يقول هل الذهب الملبوس عليه زكاة أم فقط على السبائك؟
1: الذهب الملبوس محل خلاف هل تجب فيه الزكاة أو لا، والذي يظهر والله أعلم أن الذهب الملبوس لا تجب زكاته، يعني لا تجب الزكاة فيه، لكن من زكاه احتياطا وخروجا من الخلاف فذلك خير على خير.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. في هذا الموضوع

0: في زكاة الذهب، يعني هو نفس الشخص أيضا يسأل يقول لديه عيار 18 لم يبلغ النصاب، وأيضا ذهب آخر بعيار 21 بلغ النصاب، يقول هل يجمعها مع بعض أم لكل عيار يعني حساب خاص؟
1: من المعلوم أن نصاب الزكاة في الذهب إن كان من عيار 24 ف85 جرام، وإن كان من عيار 21 ف92 جرام، وإن كان من عيار 18 ف112 جراما. ويقيم إذا اختلفت الجرامات ويضم بعضها إلى بعض، فإذا بلغت النصاب يزكي. لكن أيضا ينبغي أن يلاحظ، وهو أمر يفوت على الكثيرين، أن الإنسان لو كان عنده ذهب يعني خام كسبائك أو غيرها وأقل من النصاب وعنده نقود، فإنه يضم النقود إلى هذا الذهب، فإذا بلغت جميع النصاب فيزكي الجميع، لأن البعض لا يزكي الذهب إلا إذا بلغ الذهب بخصوصه نصاب، وهذا ليس بصحيح.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد الله، بارك الله في علمكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع الكريم يسأل عن يعني هل هناك فرق دقيق بين السيئات والذنوب من حيث المعنى والمكفرات؟
1: لا شك أن السيئات منها ما هو كبير وصغير، والذنوب منها ما هو كبير وصغير، والذنوب كلها سيئات.
0: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله في علمكم. من الأسئلة، هذه الأخت تقول هل يجب على المرأة صلاة تحية المسجد عند دخول مصليات الأسواق التجارية؟
1: المصليات ليست لها تحية، التحية للمسجد، والمصليات ليست مساجد، لكن إذا دخل الإنسان وتنفل فهذا خير على خير.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله في علمكم. من الأسئلة، هذا المستمع الكريم يسأل يعني يقول أيهما أفضل للصدقة، هل إقامة الوليمة وذبح الذبيحة للأقارب أم إخراج قيمتها مالا؟
1: أما إن كانت أضحية فالأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، ما عمل يقول عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم. وأما إن كانت صدقة مطلقة فلا شك أن إخراج الثمن سيكون في الغالب أنفع للناس من أن يجمعوا على ذبيحة.
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ المستمع يسأل يقول ما حكم من نام في الطائرة وتجاوز الميقات بمسافة كبيرة، هل يحرم فور انتباهه أو يلزمه العودة؟
1: الذي يظهر والله أعلم أنه إذا نزل يعود ويحرم من الميقات، فإن أحرم في الطائرة بعد أن تجاوز الميقات فقد ترك واجبا وعليه دم.
0: نعم، حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أختم بهذا السؤال، يقول فيه الأخ الكريم بأنه أحيانا يتأخر في النوم في الليل وتفوت عليه صلاة الفجر جماعة مع المسجد، لكنه يصليها يعني قبل خروج وقتها، فهل يأثم في ذلك؟
1: على الإنسان أن يتخذ الأسباب التي تؤدي إلى استيقاظه، ومن القواعد المقررة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين على الرجل أمر واجب. ومن ثم الذي لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر إذا نام متأخرا فإنه يجب عليه أن يتقدم في النوم. أما الذي يستطيع التحكم، وهذا كثير من الناس، لو لم ينم إلا فترة وجيزة فإنه يستيقظ لصلاة الفجر، وخاصة حينما يتخذ منبه ينبهه إلى ذلك.
0: نعم، حسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان ما تفضل به من وقت وإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. مع فضيلة الشيخ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها وسائر بلاد المسلمين.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم متابعين الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. في ختم هذه الحلقة مستمعينا تقبلوا تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان سبيعي، من الإعداد محمد الشمري وعبد الرحمن الحوطي، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد الرزاق الحمدان. نلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان

ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة الأعراف.
1: خطر الرشوة. حين تباع الذمم وتشترى القرارات ينهار العدل وتضيع الأمانة وتفقد المجتمعات ثقتها بمؤسساتها. الرشوة جريمة تهدم الأخلاق وتفتح أبواب الفساد وتعيق التنمية والعدالة في كل المجتمعات، كما تضعف الثقة بين الناس وتزرع شعور الظلم واليأس في النفوس. تتخذ الرشوة صورا عديدة، منها دفع الأموال أو تقديم الهدايا والخدمات للحصول على امتياز بغير حق، واستغلال العلاقات والواسطة لإقحام غير الأكفاء في مواقع المسؤولية، والتلاعب بالمناقصات أو تزوير المستندات الرسمية. كل ذلك يخلق بيئة يغيب فيها العدل، ويشعر الناس بأن الكفاءة والتفاني لا قيمة لهما، وينتشر الفساد على كل المستويات، وتنعكس آثارها السلبية في المجتمع بشكل واضح، فتفقد القيم والمبادئ انتشارها الطبيعي، ويغيب شعور المسؤولية تجاه الآخرين، كما ينهار ميزان العدالة حين يحصل غير المستحق على ما يستحقه الأكفاء، ويضعف الاقتصاد نتيجة هدر المال العام، وتتفتت المؤسسات وتضعف الثقة بالأنظمة، كما تزيد البطالة والفقر عندما تتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. وقد جاء التحذير الإلهي صريحا في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، رواه الترمذي. وللوقاية من هذا الداء يجب غرس الأمانة في النفوس، والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ العدل في القرارات، مع الحرص على تربية الأجيال على النزاهة وحب العدل. فلنحذر من هذه الآفة المدمرة، وليتذكر المؤمن أن من ترك الحرام لله عوضه الله خيرا، وأن النزاهة ميراث في الدنيا ورفعة في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم.

من أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى

حق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

فإذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا،
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 7:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
9: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس

عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون

أنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما

الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم

مستغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس

0: كيف لا يكون كذلك وقد أدخل الله رجلا الجنة بسبب رحمة ملأت جوانحه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. رحماء، من معين التعاطف نتزود، ومن منبع التراحم نستقي. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ظلل أيها الكريم بخيام الرحمات على كل من ترعاه ومن يحتاج إلى إحسانك، وتذكر أيها الرحيم أن حصاد الرحمة مبارك وجناه طيب. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. فما أجمل الرحمة في قلوب المؤمنين، فبها يتراحمون وبها يسعدون. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الإف إم. نجران 89.8، 89.8، يدما وثار 96.2، 96.2، حبونا 89، 89، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.

لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم

عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا.

قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين.

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون

وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين

0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة القيامة وحتى سورة المرسلات.
2: فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به، هذا موقف المسلم من القرآن.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار المساء. أذكار المساء.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم

بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

لعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
4: الحمد لله الغفور الودود ذي الفضل والكرم والإحسان والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترغم أنف الجحود، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرق نور رسالته في التهائم والنجود، وبدد ظلام الجهل ولياليه السود، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما ناح قمري وأورق عود. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تقوى من استقام على الأوامر وانتهى عن المناهي والمناكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، هنيئًا لكل من وقف بعرفات، هنيئًا لكل من أفاض إلى مزدلفة وبات، هنيئًا لكل من وصل إلى منى ورمى الجمرات، هنيئًا لمن وقف على هاتيك المشاعر وأدى تلك الشعائر، وتقبل الله من الحجاج حجهم وسعيهم، وجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. أيها المسلمون، من فاته في هذا العام الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن حيل بينه وبين المبيت بمزدلفة فليدم على طاعة مولاه الذي قرب الطائع إليه وأزلفه، ومن لم يكن مع من بات بمنى فليطع ربه على الدوام وقد بلغ المنى. يا من حججتم البيت العتيق وجئتم من كل فج عميق، ولبيتم من كل طرف سحيق، قد كمل بفضل الله حجكم وتم تفثكم، وها أنتم تتهيئون للعودة إلى دياركم وأمصاركم. فاحذروا العودة إلى التلوث بالمحرمات والتلفع بالمعرات والتحاف المسبات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة حمقاء خرقاء ملتاثة العقل، تجهد صباح مساء في معالجة صوفها، حتى إذا صار خيطًا سويًّا ومحكمًا قويًّا عادت عليه تحل شعيراته وتنقض محكماته، وتجعله بعد القوة منكوثًا وبعد الصلاح محلولًا، ولم تجد من صنيعها إلا الإرهاق والمشاق. فإياكم أن تكون

لكم عن مواقع الهلكة، ومانعا لكم عن المزالق المتلفة، وباعثا لكم إلى المزيد من الخيرات وفعل الصالحات. سئل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال: أن تعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. أيها المسلمون، ما أجمل أن يعود الحاج بعد حجه إلى أهله ووطنه بالخلق الأكمل والعقل الأرزن والوقار الأرصن والعرض الأصون والشيم المرضية والسجايا الكريمة. ما أجمل أن يعود الحاج بعد حجه حسن المعاملة لقعاده، كريم المعاشرة لأولاده. المضمر منه خير من المظهر، والخافي أجمل من البادي. ومن عاد بعد الحج بتلك الصفات الجميلة فهو حقا من استفاد من مدرسة الحج العظمى. أيها المسلمون، إن مناسك الحج وأعماله تذكرنا أن العبادة حق لله لا تصرف إلى غيره، لأنه خالقنا وموجدنا، وهو وحده الذي تسلم النفوس إليه وتوجه الوجوه إليه وتصمد له الخلائق في طلب الحاجات والعياذ من المكروهات والاستغاثة عند الكروبات. فكيف يصرف الحاج بعد ذلك حقا من حقوق الله من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إلى غيره؟ وأي حج لمن عاد بعد حجه يستغيث بأموات، أو يطوف حول أضرحة ورفات، أو يذبح للجن والشياطين، أو يجعل أصحاب القبور وسطاء بينه وبين رب العالمين؟ أي حج لمن عاد بعد حجه يأتي المشعوذين والسحرة، ويصدق أصحاب الأبراج والتنجيم وأهل الطيرة، ويعلق التمائم، ويأتي البدع الشنيعة المنكرة؟ وأين أثر الحج على من عاد بعد حجه مضيعا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للرشوة والربا، متعاطيا للمخدرات والمسكرات، قاطعا للأرحام، والغا في الموبقات والآثام؟ حجاج البيت العتيق، يا من امتنعتم عن محظورات الإحرام أثناء حج بيت الله الحرام، إن هناك محظورات على الدوام وطول الدهر والأعوام، فاحذروا إتيانها وقربانها. أيها المسلمون، من لبى لله في الحج مستجيبا لندائه فلا يلبين بعد ذلك لدعوة أو مبدأ أو مذهب أو نداء يناهض دين الله الذي لا يقبل من أحد دين سواه. من لبى لله في الحج فليلبي له في كل مكان وزمان بالاستجابة لأمره، أن توجهت ركائبه وحيث استقلت مضاربه، لا يتردد في ذلك ولا يتخير ولا يتمنع ولا يضجر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله آوى من إلى لطفه أوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داوى، بإنعامه من يئس من أسقامه الدواء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، من اتبعه كان على الهدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الزائرون لطابة، الوافدون على هذه المدينة الشريفة المستطابة، إنكم في دار الهجرة وموطن السنة ومأرز الإيمان وبلد الخيرات والبركات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. أخرجه مسلم. وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: اللهم اجعل مع البركة بركتين، فاعرفوا حقها واقدروا قدرها، وراعوا حرمتها وقداستها، وتأدبوا فيها بأحسن الآداب. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أخرجه مسلم. وهو بيان في معرض التفضل والتكرم والامتنان

0: يشمل الفرض والنافلة في أصح قولي العلماء. يا عبد الله، يا من مرت عليه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، يا من مرت عليه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق وهو في الهوى قد شد عليه الوثاق، يا من شهد مواسم الخيرات والرحمات وهو منشغل بالملاهي والمنكرات، أما أبصرت قوافل الحجاج والمعتمرين والعابدين؟ أما رأيت تجرد المحرمين وأكف الراغبين ودموع التائبين؟ أما سمعت صوت الملبين المكبرين المهللين؟ فقل لي بربك أي شيء أشغلك وألهاك، وأي أمر صدك عن طاعة مولاك؟ يا من راح في المعاصي وغدا يقول سأتوب اليوم أو غدا، تذكر ليلة تبيت في القبر منفردا، وبادر بالمتاب ما دمت في زمن الإنظار، وأقلع عن الذنوب والأوزار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف الجلي والقدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والأصحاب، وعنا معهم يا كريم يا وهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وسائر ولاة المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، اللهم واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، واجبر كسرهم، وعجل نصرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، يا كريم يا عظيم يا رحيم.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير.
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: فاطمة تدافع عن النبي. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أذى شديدا، وتحمل كثيرا من الصعاب في سبيل نشر دعوة الإسلام وتبليغ رسالة ربه إلى العالمين. ومن صور الأذى الذي لحقه عليه الصلاة والسلام من كفار قريش أنه كان ذات مرة يصلي عند البيت الحرام في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكان ملأ من قريش جلوس بالقرب منه، وقد نحروا لهم جزورا من الإبل. وسوس لهم الشيطان بفكرة خبيثة، فقال بعضهم: أيكم يأخذ فرث وأمعاء ودماء هذا الجزور الذي ذبحناه ويضعه على ظهر محمد عندما يسجد؟ فانبعث أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيط، وفعل ما اتفقوا عليه، إذ أخذ أمعاء الذبيحة وما فيها من قاذورات، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها بين كتفيه، وثبت النبي عندها على وضعه وظل ساجدا، بينما سخر منه هؤلاء المشركون وظلوا يتضاحكون عليه حتى مال بعضهم إلى بعض من شدة الضحك. وعندما رأى أحد الأشخاص هذا المشهد انطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أهله، فلم يجد إلا فاطمة رضي الله عنها، وكانت ما تزال جارية صغيرة، فأخبرها الخبر، فانطلقت مسرعة إلى والدها لتدافع عنه، فأخذت هذه القاذورات وألقتها من على ظهره صلى الله عليه وسلم، وأقبلت على المشركين تؤنبهم على ما فعلوا من فعلة شنعاء. فلما فرغ النبي من صلاته قال: اللهم عليك بقريش. هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من درر الإمام ابن القيم.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
0: من درر الإمام ابن القيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من

يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة التوبة.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد مس التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه، وأيضا الشوف المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب. علمتنا الآية أن الشوق المتعلق بالوصول إلى غاية ما يسهل لك الطريق في الوصول إليه، أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره. الإنسان ضعيف على الرغم من جلده في كثير من أموره، ولو كان من أولي العزم. في طلب موسى عليه السلام من الغلام أن يأتيه بغدائهما آتنا غداءنا، تواضع موسى عليه السلام، حيث لم يقل للفتى آتني غدائي، وإنما قال آتنا غداءنا. ويستفاد من ذلك أنه ينبغي لمن وسع الله تعالى عليه واتخذ الخادم في الحضر أو السفر أن يكرم هذا الخادم، وأن يحسن صحبته، وأن يطعمه مما يأكل، وأن يكسوه مما يكسى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. وعلمتنا الآية جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط، أن قوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لا يعد من الشكوى. مشروعية خدمة أهل الفضل والعلم، فقد خدم يوشع بن نون موسى في رحلتهما في طلب العلم. استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. في قوله آتنا الإيتاء غير الإعطاء، لأن في الإيتاء رفقا وتلطفا ولين.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟

علما وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،

طمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.

بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

أيشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله

فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم

الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم

0: قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الروم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقى، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهب. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض.

0: واعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أخرجه البخاري.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
4: آيات التوبة
5: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
4: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، وهذا مستمع بعث بسؤاله يقول: والدي وهب إخوتي لكل منهم أرض ولم يهب لبناته، وقال إن الأولاد أحوج من البنات وأنتن متزوجات، فهل كلامه صحيح وهل تصح هذه الهبات للأبناء فقط وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس للأب أن يوزع ماله أو أن يهب شيئا من ماله لأولاده الذكور دون الإناث، أو أن يفضل الذكور على الإناث من غير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمته، وخاصة الهبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقد جاء بشير بن سعد الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أنه وهب ابنه النعمان غلاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ فقال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على هذا، فإني لا أشهد على جور. وأيضا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فهذه مسألة مهمة، حتى إن بعض من الناس لا يورثون المرأة، وهذا لا شك أنه اعتراض على قسمة الله سبحانه وتعالى ويخشى عليهم. وهذا أيضا ما حصل من هذا الأب، أن وهب أولاده الذكور دون الإناث، هذا أيضا داخل في هذا المعنى، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقوله الولد يشمل الذكر والأنثى، والواجب على الأب أن يتقي الله وأن يعدل بينهم. ولذلك جاءت القسمة في كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض العلم على أن الهبة تكون مثل قسمة التركة والإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، وهذا ما رجعه جمع من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا أنه في الهبة أنه يسوي بينهم سواء بسواء، الذكر والأنثى سواء، ولم يجعله كالميراث، ولكن نقول أن الأقرب والله أعلم أن القسمة الشرعية كالميراث، لأن الله جل وعلا قسم بينهم الأموال بين الآباء. فإذا مات الأب فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعلى هذا الوالد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر بالله ويبين أنه لا يجوز له أن يهب الأولاد دون الإناث. لكن هناك مسألة مهمة ينبه لها، وهو ما يتعلق بالنفقة، فالنفقة تكون على حسب حاجة الأولاد وعلى حسب أيضا قدرة الأب، فربما يكون من النفقة أن يشتري الأب لأولاده مثلا سيارات، ويشتري مثلا للبنات ما يحتاجن من الذهب والحلي، وللبنات لهن حاجات خاصة، وللأولاد لهم حاجات خاصة. كذلك أيضا لو أن الأب عنده المقدرة على شراء بيوت لأولاده، فإنه يدخل في النفقة أن من كان يريد الزواج ويستقل، قالوا أن شراءه لولده الذي يتزوج، وأن كل ولد سيتزوج أنه يشتري له بيت، وهو لا يستطيع أن يشتري البيت أي هذا الولد، فذكر أهل أن هذا يدخل في النفقة. فالنفقة تقاس أولا على حال الأب وعلى حاجة الأولاد، فهذا يجب أن يفرق في هذا الباب. ولذلك إذا كانت هبة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده، أما النفقة فإنه لا يجب فيها أن يساوي بين الأولاد، لأن كما ذكرنا الذكر له حاجات والأنثى لها حاجات، الكبير من الولد له حاجات والصغير له حاجات، بعض الأولاد ربما يكون عنده ضعف مثلا في دراسته، فتجد أن الأب يدخله بعض المدارس الخاصة من أجل أن يتقوى ويدفع المال الكثير، فهذه النفقة التي أنفقها هي داخلة في هذا الباب، وهما ذكرنا أنها نفقة. أما الهبة فهي عطية يعطيها الأب لأولاده، فتكون خارجة عن النفقة، ففي هذه الحالة عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين أولاده. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: أقرضت رجلا ومضت سنوات وأنا أطالبه، ولكن يقول لا أستطيع السداد، هل أنوي هذا القرض من زكاة مالي وجزاكم الله خيرا؟
2: لا يجوز لك أن تخصم هذا المال الذي أقرضته لهذا الشخص وتقول هذا زكاة مالي لهذه السنة، لأن الزكاة تدفع للفقراء، وإذا قلنا أنها تدفع فتكون معها النية، ولذلك نقول أو نوصي هذا الشخص، وقد ذكر أن هذا الشخص يطالبه ولا يستطيع السداد، نقول عليك أن أيضا تكسب الأجر من الله سبحانه وتعالى بأن تمهله حتى يستطيع سداد هذا الدين، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فعليك أن تنظر إلى حال هذا الشخص، وعليك أيضا أن تراعي حاله، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الذي ينبغي لك. أما أنك تخصم هذا القرض أو هذا الدين الذي أعطيته هذا الشخص وقد أقرضته، ثم تقول أن زكاة مالي لهذه السنة سأنوي أن تكون هي سداد لهذا الدين، فنقول لا يصلح، لأن الزكاة يجب أن تخرج وتدفع، وعند إخراجها يكون معها النية على أنها زكاة، لا أن تخصم هذا المبلغ من القرض. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وهذا مستمع بعث بسؤالي يقول: والدي اغتصب قطعة من أرض بدون وجه حق وبنى عليها البيت الذي نعيش فيه، وأنا أعلم ذلك يقينا، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ وهل تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة؟
2: أن على والدك أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبادر بالتوبة، ولا يجوز المسلم أن يعتدي على حق الغير سواء كانت أرض أو غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد الشديد لمن اقتطع شيئا من أرض، وأن يقتطع هذا الجزء من الأرض بغير حق. فجاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وجاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، نسأل الله السلام والعافية. فالأمر خطير. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر في اللعن أيضا: لعن الله من سرق منار الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، منار الأرض العلامات والحدود، هذا هو المقصود. فنقول: الواجب عليك أن تناصح الوالد، وعليه أن يبادر بالتوبة، وأن يذهب إلى الشخص الذي أخذ واقتطع منه هذا الجزء من هذه الأرض التي بنى عليها، أن يستسمح منه وأن يرد له حقه من هذه الأرض. ولذلك ذكر لهم أن الأرض المغصوبة لا يحل البقاء فيها، بل يجب الخروج منها، وكذلك الصلاة عليها هي محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى عدم صحة الصلاة كما هو عند الحنابلة، ومنهم من يرى صحة الصلاة مع الإثم، وهذا هو مذهب الجمهور. فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن على والدك أن يتقي الله وأن يذكر بالله ويبين له ويذكر له الأحاديث التي ذكرناها، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل، فنسأل الله له الهداية. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤال يقول: هل تجب علي 2 ركعات الطواف في صحن المطاف خلف مقام إبراهيم، أم يجوز أن أصليها في أي مكان من الحرم المكي الشريف؟
2: نعم، من السنة أن يصلي 2 ركعات بعد أن ينتهي من الطواف، واستحب أهل العلم أن يكون ذلك خلف مقام إبراهيم، لكن هذا يكون في غير الزحام، يعني في هذا الوقت ومع الزحام، فلا يجوز المسلم أن يضايق من يطوف بالبيت، فالطائف أولى من الذي يصلي، لأن هذا استحبابا والطائف له حق. فإذا كان الطواف ممتلئ وكان الناس يطوفون، لا يجوز لك أن تضيق على الناس، وأيضا تمنع الطائفين من الطواف وتضيق عليهم ويتضايق الناس ويتزاحمون. فالمسلم يصلي في أي مكان في الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم وطاف بالبيت صلى خلف المقام، لكن لم يكن هناك يعني الزحام مثل هذا الوقت. ولكن المسلم يصلي 2 ركعات الطواف في أي مكان من البيت، وإنه إذا ترك ذلك من أجل ألا يزاحم الناس فهو أيضا يؤجر على نيته. ولو أنه صلى مع الزحام ربما يأثم لما يحصل بسبب صلاته من مضايقة الطائفين، وأيضا ما يحصل بسببه من أيضا أحيانا يكون هناك نوع من الارتباك عند من يطوف بالبيت، ويحصل أيضا مضايقة وربما يحصل فيه أيضا ضرر عليهم. ولذلك أهل العلم أجمعوا إجماعا على أن الطائف يجزئه ركعتا الطواف حيثما صلاهما، يعني في أي مكان، إلا كما ذكر عن الإمام مالك يعني في أمر أنه يكره أن يصلي الطواف في الحجر فقط، يعني هذا هو ما ذكر عنه. لكن في ما ذكرنا من إجماع أن أهل العلم أن الطائف يجزئ أن يركع الطواف حيثما صلاهما في أي مكان، ومنهم أيضا الإمام مالك، إلا هذا الجزء الذي استثناه الإمام مالك فقط. فعليه أن يتقي الله وأن لا يزاحم الناس، يعني بعض الناس يصر ويعتقد بأن ركعتي الطواف واجبة في صحن المطاف، وهذا خطأ. فمن طاف سبعا وراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يصلي إن تيسر له في صحن الطواف، أو أن يصلي في أي مكان في المسجد. لكن أهم ما ينبه عليه أنه لا يضايق الناس ولا يصلي في مكان يمر منه الناس ويضايق الناس، أو يكون هو ممر أو طريق. فيجب أن يراعي المسلم حال الناس، فإنه إذا راعى ذلك فإنه يؤثر أيضا على نيته. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني طاف بعد صلاة الصبح، فلما انتهى رضي الله عنه من طوافه فنظر فلم يرى الشمس طلعت، فأراد أن يؤخر ركعتي الطواف حتى ترتفع الشمس. فماذا فعل رضي الله عنه؟ ركب حتى أناخ كما ذكر بذي طوى، وهي مسافة تبعد عن الحرم، فصلى ركعتي الطواف. فهذا يدل على أن ركعتي الطواف تصلى سواء في الحرم أو أنه يعني إذا كان وقت نهي، مع أن الصحيح أنه في الحرم لا يوجد وقت نهي لركعتي الطواف، يصليها حتى في أوقات النهي سواء بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر إذا طاف، هذا هو الصحيح. لكن عمر رضي الله عنه حصل منه هذا الأمر، ولذلك رضي الله عنه لم يرى أنه يصلي في هذا الوقت، لذلك المسلم لو أخر ذلك كما فعل عمر فهو الأفضل. فهذا ما حصل منه، ولكنه صلى. لو أنه طاف وذهب إلى مكانه وسكنه حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ثم صلى ركعتي الطواف، لا شك أن هذا أيضا أفضل ولا حرج في ذلك. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصلكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب بالرقم 0534 700 700. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
2: سبحان من تتابع بره واتصل خيره وكمل عطاؤه وتمت نوافله وعمت فواضله وعز سلطانه وبر قسمه. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الحكيم البديع العليم السميع، من كان في حرزه وكنفه لا يضيع، يعلم قول الرضيع ولا يعجزه قول الضليع، ويعلم سر الجميع، يوالي الصيف والربيع، ويشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع. ترفع إليه الحاجات والشكوى، ويعلم السر وأخفى، ويكشف الضر والبلوى. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الخرج 88.9 حوطة بني تميم
4: 99
3: المجمعة
4: 92.7

0: 92.7
1: تمير 96.3
0: 96.3
1: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الإسراء،
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
10: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
12: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
11: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونود الحقيقة منا ومنكم مستمعينا الكرام أن نحتسب الأجر في متابعة هذه الدروس الطيبة المباركة، لأنها طلب للعلم، ولأن فيها فوائد عظيمة تتعلق بعبادة الإنسان لربه جل وعلا. يعني أكثر الأحكام تتعلق بما تتعلق بأمور الصلاة والصيام والأمور التي نفعلها دائما، ومشايخنا جزاهم الله خير يعني فرغوا أوقاتهم وأفادونا وجزاهم الله خيرا على ما يقدمونه في هذه البرامج النافعة الطيبة. شيخنا حفظكم الله، ابتدأتم في اللقاء الماضي الحديث عن صلاة الكسوف، ووصلنا يعني إلى هذا السؤال: لو تجلى الكسوف وما زال المصلي يصلي، فماذا يفعل في مثل هذه الحال؟
12: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الانجلاء غاية الصلاة، فقال: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. خرجه مسلم في صحيح. فتأمل قوله حتى تنجلي، جعل الانجلاء غاية للصلاة. وعلى ذلك فإذا تجلى الكسوف أو الخسوف والمسلم في الصلاة فيتمها خفيفة، لأن السبب قد زال وهو الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قيد الصلاة بالانجلاء. فلو مثلا يعني استطاع المصلي أن يعرف بأن الكسوف قد انجلى، مثلا يصلي في مكان مكشوف أو أنه أخبر أو نحو ذلك، فانجلى الكسوف أو الخسوف وهو يصلي، فإنه يتمها خفيفة ولا يستمر في الصلاة، لأن الصلاة صلاة الكسوف إنما تشرع إلى وقت الانجلاء. نعم.
11: بارك الله فيكم شيخنا وحسنكم. لو حصل العكس شيخنا حفظكم الله، يعني انتهت الصلاة ولا زال الكسوف أو الخسوف باقيا في مثل هذه الحالة، تعاد الصلاة وماذا يفعل المسلم؟
12: لا تعاد الصلاة، وإنما ينشغل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والذكر والصدقة ونحو ذلك، يعني ينشغل بهذه الأمور، بالذكر بأنواعه وبالصدقة والدعاء، لكن صلاة الكسوف لا تعاد، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد إعادة صلاة الكسوف. وكسوف الشمس الكلي لا تزيد مدته على 7 دقائق تقريبا، فيعني كسوف الشمس الكلي يتجلى بسرعة، فإذا تجلى والمسلم يصلي يتمها خفيفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، أخرجه البخاري في الصحيح. وفي حديث أبي مسعود: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. لكن كسوف الشمس الجزئي قد تطول مدته، وكذلك أيضا خسوف القمر بنوعيه الكلي والجزئي قد تطول مدته، قد يستمر أحيانا 3 ساعات، وفيكون الناس قد صلوا ولا زال القمر خاسفا أو لا تزال الشمس كاسفة، فلا تعاد صلاة الكسوف في هذه الحال، وإنما ينشغل الناس بالذكر بأنواعه، ينشغلون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بالدعاء أيضا ورد الصدقة أيضا ونحو ذلك.
11: نعم، أحسن لكم. هل الانجلاء شيخنا حفظكم الله يكون بعودة الشمس على طبيعتها أو ببداية الانجلاء؟
12: لا، بنهاية الكسوف أو الخسوف، بحيث تعود الشمس لطبيعتها والقمر لطبيعته، فتكون بنهاية الانجلاء. المقصود بالانجلاء يعني أن ينتهي الكسوف تماما أو ينتهي الخسوف تماما.
11: شيخنا حفظكم الله، يعني مؤخرا حينما أصبح الناس يعرفون أن الكسوف سيبدأ في الوقت الفلاني وينتهي في الوقت الفلاني، أصبح لا يشعر الإنسان بشيء من الخوف أو الوجل الذي جاء في السنة، فهل يعني يشرع المسلم يستدعي هذا الخوف والوجل، أو كيف يشعر بمثل هذا؟
12: هذا صحيح، الآن مع ما ينشر في وسائل التواصل ووسائل الإعلام عن موعد حصول الكسوف والخسوف، جعل الرهبة والخوف تقل عند كثير من الناس، ولم يعد يحصل لهم ما كان يحصل الناس قديما. الناس قديم إذا حصل الكسوف أو الخسوف يحصل عندهم شيء من الرهبة والخوف ويفزعون إلى الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس في عهده قام وجلا مشفقا يجر رداءه يظن أن الساعة قد قامت، يعني انظر توصيف الصحابة له، وهذا التوصيف من الصحابي يظن أن الساعة قد قامت اجتهاد منه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الساعة لن تقوم حتى تخرج أشراطها، ومنها الأشراط الكبرى، ويعني لم يقع منها شيء، لكن يعني هذا يدل على شدة فزع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه لما رأى الشمس فزع وقام يجر رداءه. هذا الخوف والفزع قل عند الناس الوقت الحاضر، بسبب أنه يعلن عن وقت ابتداء الكسوف ووقت نهايته. لكن يعني ينبغي لطلاب العلم أن يبينوا للناس أنه حتى وإن أعلن عن وقت بداية الكسوف ونهايته، إلا أن الكسوف والخسوف يبقيان من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. وذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم، قالوا إن التخويف لا يكون إلا بما يخاف منه الناس، ومعنى ذلك أنه ربما يقع عذاب في الأرض وقت الكسوف أو الخسوف، الله أعلم أين يقع وكيف يقع ومتى يقع، الله أعلم. وهذا يقتضي أن يخاف الناس وأن يفزعوا إلى الصلاة.
11: أحسن الله لكم، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله في علمكم. الآن ندخل إلى موضوع حفظكم الله، صفة صلاة الكسوف.
12: صلاة الكسوف ورد فيها عدة روايات، لكن الرواية المختارة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، الرواية الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، أي أنه يصلي ركعتين بركعين في كل ركعة، بركعين في كل ركعة وسجودين. وجاء في حديث ابن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فلاحظ هنا أن هذه الصفة المشهورة أولا يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة بعدها، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع يقول سمع الله الحمد ربنا وك الحمد، ثم يعود مرة أخرى ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أدنى من السورة التي قرأها قبل الركوع، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين بينهما جلسة، ثم يسجد سجدتين بينهما جلسة، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى. فمعنى ذلك أنه يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، ركوعين في الركعة الأولى وركوعين في الركعة الثانية. أما السجود فيعني السجود المعتاد، وكذلك أيضا الجلسة بين السجدتين. فالجديد يعني في في فيما يتعلق بصفة صلاة الكسوف هو فقط في زيادة الركوع والرفع من الركوع، ثم قراءة الفاتحة وسورة بعدها، ثم يركع الركوع الثاني ويرفع ويسجد، فيكون في كل ركعة ركوعان، ويكون في الركعتين 4 ركوعات. هذه هي الصفة الأشهر في صفة صلاة الكسوف. وقد وردت عدة روايات في صفة صلاة الكسوف، ولكن الأقرب الله أعلم هو هذه الصفة التي ذكرناها، أنه صلى ركعتين بأربعة ركوعات. من أهل العلم من حمل تعدد الروايات على تعدد الكسوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، إن الركوع لم يقع، نعم، ولكن جماهير أهل العلم إعادة، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله قال الصواب أنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. وخسوف القمر لم يرد في السنة، لم يرد في السنة أنه خسف القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، على أن مشروعية صلاة الكسوف جاءت متأخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة في السنة 10، فجاءت متأخرة، فيحتمل أن الكسوف أو الخسوف وقع قبل ذلك، يعني قبل أن تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف. وهذا أحسن جواب يجاب به عما يذكره بعض الفلكيين من أنه بالحسابات الفلكية الدقيقة أنه قد وقع خسوف القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم ينقى ذلك؟ فالأقرب الله أعلم أن هذا وقع قبل أن تشرع صلاة الكسوف والخسوف، لأن صلاة الكسوف إنما شرعت في السنة 10، فهي شرعت متأخرة. نعم.
11: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ذكرتم أن في كل ركعة ركوعين، فبأيهما هذين الركوعين تدرك الركعة؟
12: تدرك الركعة بالركوع الأول، أما الركوع الثاني فهو مستحب ولا تدرك به الركعة. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعدما رفع رأسه من الركوع الأول تكون الركعة قد فاتته، وعليه أن يقضيها بعد سلام إمامه. لكن لو دخل مسبوق المسجد بعدما فرغ الإمام من صلاة الكسوف فإنه يصليها وحده على الصفة السابقة، يعني بأربعة ركوعات، لأن صلاة الكسوف تشرع جماعة وتشرع فرادى، وفعلها جماعة أفضل. بعض الناس يأتي والإمام قد شرع في صلاة الكسوف ويفوته الركوع الأول، يدرك الركوع الثاني يظن أنه قد أدرك الركعة، وهذا غير صحيح. فالركعة في صلاة الكسوف إنما تدرك بالركوع الأول وليس بالركوع الثاني.
11: بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة حفظكم الله شيخ للنساء، هل تشرع لهن صلاة الكسوف في البيوت؟
12: النساء يشرع لهن أن يصلين صلاة الكسوف، والنساء شقائق الرجال، والأصل أن ما شرع للرجال يشرع للنساء إلا بدليل يقتضي تخصيص العبادة بالرجال أو بالنساء، وعلى ذلك فصلاة الكسوف مشروعة للنساء، والأفضل أن يصلين صلاة الكسوف مع الرجال في المسجد، هذا هو الأكمل والأفضل، لأن هذا هو الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما أمر المنادي فنادى الصلاة جامعة اجتمع الناس رجالا ونساء، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه الرجال ومن خلفهم النساء، فعلى هذا الأكمل أن النساء يصلين في المساجد صلاة الكسوف خلف الرجال، لكن لا بأس أن المرأة تصلي صلاة الكسوف وحدها في البيت، لا بأس بذلك. فإذا المرأة يشرع لها أن تصلي صلاة الكسوف سواء صلتها في المسجد أو صلتها في البيت.
11: شيخنا اللي ما يعرف طريقة صلاة الكسوف، هل لو صلىها ركعتين كذا عادية هل يجزئ ذلك؟
12: نعم يجزئ، مثلا من كان يجهل صفة صلاة الكسوف وأراد أن يصليها ركعتين كسائر النوافل فلا بأس بذلك، لأن زيادة الركوع مستحبة وليست واجبة، فعلى هذا لو صلى ركعتين بدون زيادة الركوع فصلاته صحيحة.
11: بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا فيما يتعلق بالخسوف والكسوف، لكن لو حصل آيات أخرى شيخنا كالزلازل والبراكي ونحو ذلك، هل تشرع له صلاة كذلك؟
12: هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف كالزلازل والبراكين والأعاصير ونحو ذلك أو لا تشرع؟ فمن أهل العلم من قال إنها لا تشرع صلاة الكسوف إلا للكسوف والخسوف خاصة، ولا تشرع لغير ذلك من الآيات، هذا هو المذهب عند المالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه لا يصلى لشيء من الآيات غير الكسوف والخسوف إلا الزلزلة خاصة، إلا الزلزلة خاصة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثالث أنه يصلى لكل آية عظيمة سواء كانت الزلازل أو البراكين أو الأعاصير، يعني لا تختص الصلاة بالكسوف والخسوف، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، وهذا القول الأخير هو الأقرب الله أعلم، أنه تشرع الصلاة لكل آية عظيمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فكل آية يكون التخويف فيها يصلى لها، كل آية يكون فيها التخويف يصلى لها، وبناء على ذلك تشرع صلاة الكسوف عند وقوع الزلازل لأهل تلك المنطقة حتى تذهب تلك الزلازل، وتشرع أيضا عند وجود البراكين، وتشرع عند وجود الأعاصير القوية المدمرة. فالقول الراجح أنها تشرع صلاة الكسوف عند كل آية عظيمة، وأنها لا تختص بالكسوف والخسوف.
11: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا كن قد انتهينا من باب صلاة الكسوف، ننتقل إلى باب صلاة الاستسقاء. في البداية نسألكم حفظكم الله شيخنا الكريم عن معنى الاستسقاء.
12: الاستسقاء استفعال من السقي، وهو طلب السقيا، والمراد به طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث، هذا هو معنى الاستسقاء، طلب السقيا يعني نزول المطر من الله عز وجل، الدعاء بنزول الغيث ونزول المطر.
11: أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ماذا عن أنواع الاستسقاء؟
12: الاستسقاء ورد على عدة صفات، أكمل هذه الصفات أن يخرج الناس إلى مصلى العيد إن تيسر، وإلا إلى المسجد إن لم يتيسر الصلاة في المصلى، ويصلون ركعتين على صفة صلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الدعاء بالاستسقاء ونزول المطر. هذه أشهر وأكمل الصفات، لكن أيضا هناك صفة أخرى، وهو أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب الناس الجمعة على المنبر، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فكانت الجو صحوا، فخرجت سحابة مثل الترس، فما إن قضى الناس من صلاة الجمعة إلا والمطر ينزل، بل ما إن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء اللهم أغثنا إلا والمطر ينزل. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه: وما في السماء من قزع، ما فيها شيء، ما فيها سحاب، يعني السماء كانت صحوا، فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام نشأ ذلك السحاب العظيم ونزل المطر في الحال. فإذا هذا نوع من أنواع الاستسقاء، وهو استسقاء الخطيب في خطبة الجمعة، ويشرع الخطيب عند الاستسقاء أن يرفع يديه وأن يرفع الناس أيديهم عند الدعاء بالاستسقاء. كذلك أيضا من أنواع الاستسقاء الدعاء بدون صلاة، أن يسأل الناس ربهم أن يسقيهم وأن يغيثهم، سواء يعني كانوا فرادة أو كانوا جماعة، أو أن واحدا يدعو والبقية يؤمنون، فهذا نوع أيضا من الاستسقاء. نعم،
11: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وش حكمها شيخ صلاة الاستسقاء؟
12: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند الحاجة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها الخلفاء الراشدون من بعده. ولهذا قال حافظ بن عبد البر: أجمع العلماء على أن الاستسقاء عند الاحتياج إليه سنة مسنونة، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله الخلفاء بعده. ولكن محل سنية صلاة الاستسقاء عند وجود القحط، أما عند عدم وجود القحط فلا تشرع. كان يراد أن تصلى صلاة الاستسقاء لطلب الاستزادة من مياه الأمطار، هذا غير مشروع، وإنما تشرع عند وجود القحط وقيام حاجة الناس إلى الأمطار، لأن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى عند وجود القحط. ولهذا فليس من السنة أن يستسقي خطيب الجمعة في كل خطبة، وإنما يستسقي عند وجود القحط فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستسقي في خطبة الجمعة إلا عندما طلب منه ذلك الرجل أن يستسقي. فجاء في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، يعني باتجاه المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوعا، يعني من الجمعة إلى الجمعة الأخرى والأمطار تنزل 24 ساعة. فهذا يدل على أن الاستسقاء إنما يكون عند وجود القحط. أيضا لا يشرع الخطيب أن يستسقي في غير وقت نزول المطر، فلا يأتي الخطيب في وقت لم يجري الله تعالى العادة في هذا البلد أن تنزل الأمطار فيه ويستسقي، لأنه يدعو بأمر يعني مخالف للسنة لله عز وجل. فالله تعالى أجرى العادة بأن يكون المطر في هذا الوقت، ولم يجري العادة بأن يكون المطر في ذلك الوقت، فلا يأتي الخطيب ويدعو بأن ينزل المطر في وقت لم يجري الله تعالى العادة بأن ينزل المطر فيه أصلا. وإن كان يعني الله على كل شيء قدير، لكن لا بد للداعي عندما يدعو أن يدعو الله عز وجل بأمر لا يخالف السنن الكونية. ثم أيضا دعاء الخطيب بنزول المطر في وقت غير نزول المطر أحيانا قد يكون فيه ضرر على بعض الناس، فربما يستسقي ويعني تتضرر بعض الثمار إذا كان في غير وقت نزول المطر، فلا بد أن يراعي الخطيب يعني هذه الأمور، لا يستسقي إلا عند القحط، وأيضا يستسقي في وقت نزول المطر ولا يستسقي في غير وقت نزول المطر.
11: أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ حفظكم الله، لو أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء في بعض المناطق ولا يوجد قحط في مناطق

0: وقد أجازه بعض العلماء. وعلى ذلك فإذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء فيشرع لجميع المناطق أن يصلوا صلاة الاستسقاء، حتى المناطق التي نزلت عليها الأمطار أو كانوا حديث عهد بأمطار، يستسقون لغيرهم من المسلمين، يستسقون لإخوانهم المسلمين، فلا بأس بذلك.
1: ونختم حفظكم الله شيخنا بوقت صلاة الاستسقاء، متى
0: وقت صلاة الاستسقاء؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، يعني تأخذ ورقة التقويم وتنظر إلى الشروق في البلد الذي أنت فيه وتضيف لها ربع ساعة. وإذا كان الإنسان مثلا في الصحراء أو في الفضاء يستطيع أن يرى شروق الشمس بسهولة، فيضيف للشروق ربع ساعة. فهذا هو ابتداء وقت صلاة الكسوف ووقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى أيضا، هذا هو أول وقت لصلاة الاستسقاء، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس. وأما نهاية وقت صلاة الاستسقاء فليس لها نهاية، ولهذا قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف، لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي.
1: الشيخنا طيب حفظكم الله، لو أراد يعني مسؤول مدرسة مثلا تأخير صلاة الاستسقاء إلى الساعة 9 أو 10 صباحا، فهل يصح هذا؟
0: نعم لا بأس، نحن قلنا إن وقت صلاة الاستسقاء وقت متسع، وكما قال ابن قدامة رحمه الله أنه ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تصلى في أوقات النهي، فالأمر في هذا واسع. فلو مثلا أن المسؤولين في المدرسة أرادوا أن يجعلوا صلاة الاستسقاء في الساعة 9 أو 10 أو 11 أو حتى بعد صلاة الظهر، هذا كله سائغ ولا بأس به، لأن وقتها متسع. لكن الأفضل أن تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة، هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الاستسقاء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وإياكم، وشكرا لكم وللإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، وشكر موصول كذلك لمسجل هذا المجلس وهذا اللقاء الطيب الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. شكرا لكم مرة أخرى، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي النور والفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي النور والفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام،
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان ربيع يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه تفسير سورة القصص. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ففي هذه الآيات الوفاء بالعقود، ولذا قضى موسى الأجل، وفيها عود الإنسان إلى أهله وقرابته بعد فراغه من سفره، وفيها جواز إبقاء النار والاستضاءة بها والدفء بها، وفيها أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء إلا أن يشترط عليه غير ذلك، وفيها دخول الأودية وقطعها إذا لم يكن فيها سيل مخوف، وفيها إثبات وجود البركة في بعض المخلوقات بجعل الله تعالى وبخبره سبحانه، وفيها نداء الرجل باسمه مجردا، وفيها تعريف المتكلم بنفسه، وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وفيها فضيلة موسى عليه السلام وعلو منزلته عند ربه، وفيها أن كلام الله تعالى بصوت وحرف، وفيها إثبات الربوبية لله تعالى، وفيها بذل الأسباب لإزالة الخوف من الصدر، وفيها وضع الجيب في موطن الصدر، وفيها بذل الأسباب لحماية النفس من القتل، وفيها فضيلة الفصاحة في الكلام، وفيها اتخاذ الإنسان أعوانا من أهل بيته، وفيها تمكين الداعية من الحجج والأدلة، وفيها أن سنة الله الكونية جارية بنصر المؤمنين. ثم قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففي هذه الآيات استحباب توضيح الحق وإقامة الأدلة عليه، وفيها تحريم رد الحق وفيها تحريم اتهام الآخرين بالسحر بلا بينة، وفيها تحريم الظلم، وفيها وجوب إفراد الله بالعبادة، وفيها إثبات صفة العلو لله تعالى، وفيها تحريم الكبر برد الحق، وفيها وجوب الإيمان بالبعث، وفيها التحذير من الرئاسة في الباطل، وفيها فضيلة الإمامة في الدين والعلم والأخلاق، وفيها ذم أهل الباطل والقدح فيهم ليحذر من طريقتهم. وفي الآيات أن الأمة المستضعفة المظلومة لا ينبغي أن يستولي عليهم الكسل ولا يستحوذ عليهم اليأس من طلب الحق. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ففي هذه الآيات أن الهلاك العام للأمم قد رفعه الله تعالى، وفيها فضل الوحي وحصول الهداية والرحمة به، وفيها وجوب الإيمان بخبر الله تعالى ووجوب تصديقه، وفيها مشروعية الدعوة إلى الله وأنها تحصل بتلاوة ما نزل من الوحي، وفيها التخويف من العقوبات الشديدة عند عدم الالتزام بالشرع، وفيها أن تطاول الوقت من أسباب نسيان العلم، وفيها أن العرب لم يبعث إليهم أنبياء ما بين محمد وإبراهيم وإسماعيل. ثم قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي الآيات أن المعاصي والذنوب سبب للمصائب الدنيوية، وفيها التحذير من المكاسب المحرمة، وفيها وجوب اتباع الرسل مما يدل على حجية السنة النبوية، وفيها إقامة الحجة ببعثة الرسل، وفيها أن العذاب لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، وفيها العذر بالجهل في أمور القيامة، وفيها إنزال القرآن منجما، وفيها وجوب اتباع القرآن الكريم، وفيها تحريم اتباع الهوى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها، كما نسأله توفيقا لولاة الأمور ورفعة درجة، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة البقرة.

0: ماذا يعني إيمانك باسم الله اللطيف؟ أولاً، إثبات ما يتضمنه اسم الله اللطيف من الصفات. الله سبحانه هو الذي يهيئ لك الأسباب الخفية ليوصلك إلى الخير ويحسن إليك من حيث لا تشعر، فمن لطفه أنه يأجرك على أعمال لم تعملها بل عزمت عليها، ومن لطفه أنه إذا مالت نفسك مع شهوات النفس أن ينغصها عليك فلا تكاد تتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات لئلا تميل معها كل الميل. ويكفي ذكر لطفه سبحانه في تيسير لقمة واحدة تتناولها من غير كلفة، الثقة بلطف الله في المصائب. في اللحظة التي توشك فيها أن تنهار هناك لطف كامن لا تراه، في الوقت الذي تظن فيه أن الدنيا قد صوبت كل سهامها تجاهك هناك لطف من الله يحيط بك. تلمس مواضع لطفه في مرضك وفقرك وخيباتك، فتش عنها في أعماق بؤسك، فإن لم تجدها الآن فستجدها حتما حين تكتمل فصول الحكاية كلها، فترفع رأسك للسماء وتقول: ما ألطف الله، اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا، وقدر لنا من ألطافك ما تجمل به شعة حياتنا.
1: في ميزان النوايا.
2: إن في شريعتنا الغراء مجال رحب وخصيب في استثمار العادات الحسنة لترتقي بصاحبها في أعالي مراتب الرضا من الله والتدرج في منازل الصالحين المحسنين. فعندما تقترن العادة الحسنة بنية صالحة فإنها تتحول مباشرة إلى عبادة تزيد من أجر صاحبها في الحسنات وتحط عن كاهله السيئات. كثيرا ما يعرض للمسلم في حياته من حاجات ودفع للكربات يلجأ معها إلى دعاء الله عز وجل، وهذه عادة وفطرة في حياة المسلم. ولكن الدعاء في ميزان النوايا عبادة وفضل عظيم. الدعاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله والانكسار بين يديه. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. وأيضا مستمعين الكرام، الدعاء في ميزان النوايا طاعة وامتثال لأمر الله عز وجل، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء في ميزان النوايا أفضاله كثيرة: سبب لدفع غضب الله وسلامة من العجز، وسبب لرفع البلاء والداعي في معية الله. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني.
1: في ميزان النوايا.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأعراف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذنا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1:00 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: الرعيل الأول
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج الرعيل الأول.
7: الرعيل الأول.
8: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
6: الرعيل الأول،
7: برنامج يقلب صفحات من سير الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم.
6: إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرعيل الأول، والذي نتحدث في كل حلقة عن سيرة أحد الصحابة أو الصحابيات رضوان الله عليهم. وحديثنا في هذه الحلقة عن الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله، اسمها ونسبها. أيها الأحبة الأكارم، هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية، واسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء، أسلمت قبل الهجرة، وكانت أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وروى عنها ابنها سليمان. كانت الشفاء ترقي في الجاهلية، ولما هاجرت إلى المدينة وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يخرج، فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني قد كنت أرقي برقا في الجاهلية، فقد أردت أن أعرضها عليك. قال: فاعرضيها. قالت: فعرضتها عليه، وكانت ترقي من داء يصيب الجلد. فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. فاستمرت الشفاء ترقي بها المرضى من المسلمين والمسلمات، وعلمتها لأم المؤمنين حفصة. وهنا أول درس تعلمه لنا الشفاء، أنه رغم علمها القديم الذي أجادته قبل الإسلام، لم تستطع ممارسته إلا بعد أن تعرف حكم الشرع فيه. فلما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم خدمت به الناس. أول معلمة في الإسلام. مستمعين الأعزاء، كانت الشفاء من القلائل التي عرفنا القراءة والكتابة في الجاهلية، وقد حباها الله من فضله عقلا راجحا وعلما نافعا، وكانت تستقطع الوقت الكثير لتعليمهن، فحق لها أن تكون أول معلمة في الإسلام. الشفاء في خلافة عمر بن الخطاب. أيها الإخوة والأخوات، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الشفاء العدوية في الرأي ويرعاها، وذكر أنه ولاها شيئا من أمر السوق حتى قيل أنه ولاها على السوق، وذلك لفطنتها وقرب منزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلم يرقى بالإنسان ويضعه في منزلة مميزة، ويجعله قادرا على حل مشاكله ومشاكل غيره بشكل أفضل من الجهلاء. فقد يتصرف الجاهل تصرفا يدمر العلاقة بينه وبين الآخر بالرغم من حسن نيته وطيبة قلبه. روى أبو بكر بن سليمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. فقالت له: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فضائلها: كانت رضي الله عنها من عقلاء النساء وفضلائهن، أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالحكاكين، فنزلتها مع ابنها سليمان، فكانت تأتيها نساء المدينة يتعلمن منها الكتابة، وكانت من بينهن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فكانت دارها أول مدرسة بالمدينة المنورة. مهنتها الطب. مستمعين الكرام، أحبتنا الأفاضل، وكانت رضي الله عنها تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته فتداوي الجرحى، وكان يأتيها الصحابة في بيتها للتطبيب. كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان. علمها واهتمامها بالدعوة. كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يجلها ويقدرها ويأخذ مشورتها، فولاها أمر الحسبة. روت هذه الصحابية الفاضلة أحاديث عدة ينم معنى هذه الأحاديث عن اهتمامها بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فقه الشفاء العدوية. مستمعينا الكرام، رأت شفاء بنت عبد الله فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ قالوا: نساك. فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو والله ناسك حقا. وفاة الصحابية الشفاء. مستمعين الكرام، توفيت الشفاء العدوية سنة 20 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرضي الله عنها وأرضاها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، واختزلنا سيرة ومسيرة صحابية جليلة، مناقبها عديدة ومواقفها كثيرة، وحكاياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مؤثرة. نلتقيكم في الحلقة القادمة مع سيرة صحابي أو صحابية، وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
10: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج الرعيل الأول، إعداد وتقديم عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، إخراج صالح بن عبد الله الثنيان.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. فترى الله الناس على حب الجمال والتطلع إلى الكمال، وكل ما في هذا الكون من مظاهر الجمال والجلال والكمال هي من آثار الحق سبحانه وتعالى. فكل جمال في الكون يرجع إلى جماله سبحانه، وكل كمال في الخلق يعود إلى كماله سبحانه. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجمال الله سبحانه وتعالى يشمل جمال الذات والصفات والأفعال. ويكفي في بيان كمال جماله سبحانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سبحانه بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. جمال الأسماء أنها حسنى، وجمال الصفات أنها علا، وجمال الأفعال أنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يستسلم لها ويحمد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بالله من كساه هذا الجمال؟ إنه الجميل سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كساه واهب الجمال والحسن لمن شاء، الذي خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي الفتح والحجرات.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي آل عمران والنساء. أعوذ

إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي آل عمران والنساء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شات، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشات، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع هنا بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. علمتنا الآية: للمعلم العتاب حين يخطئ تلميذه أو يجاوز. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وعلى المتعلم الاعتذار. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. وعلمتنا الآية أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه، كما أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع الأمر في النفس. ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، لا أن يكلفهم ما لا يطيقون، لأنه مدعاة إلى النفور والسآمة. ويتعلم من القصة المبادرة إلى الإنكار في حال وقوع المنكر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.